يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاجة

面我顶不少啊，我活的不服给阿拉，ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو

جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

يلا حقي شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

آمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى

地方进啦地方，来啥啦民不女啦一家地方，阿爸你拿到了哈地地，大家不拿我都不好哭拿我拿他不哭拿我安顿啥你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

الشعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

العظيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

البحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

الضبة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

وأترفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آمنوا.

يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون.

ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون.

فتعالى الله الملك الحق.

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء

وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة

لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا.

ಸತಿ ಹೀ ಭುಆ

الطاولة تسبيح.

Well, what

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة

فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم

أتبنون بكل ريع

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون

的多黑。

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أخذت غير بعيد أمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين

بكتابي هذا فألقه إليهم

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر.

مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم

怎么掉？

أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه،

إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

ऐसा कौन

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد

خبر. لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

اسلوك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب

حفظت عبدك بأخيك ونجعل لكما

أوجد لي يا مال على الطين. اجعل لي صرحا لعلي

ما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من

وإذا يتلى

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

ربك يخلق ما يشاء

الحكم وإليه ترجعون.

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: طالعة نازلي طالعة نازلي، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: جاء صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: You're listening to Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: You're listening to Radio Delta.

0: الساعة الآن 9:14 صباحا في استديوهات إذاعة M1 7 في هذا الخميس الجديد من الفترة. أصبحت الموافق للسادس من شهر ربيع الثاني 1448 هجريا، الموافق أيضا للسابع عشر من شهر سبتمبر 2026.
1: نظن أن السعادة تنتظرنا عند الهدف التالي، فنركض ونركض، وكلما بلغنا قمة لاحت أخرى. الطموح جميل ما لم يسرق منا حاضرنا كله. من تعلم أن يفرح بالمحطة قبل الوصول، عاش الطريق ولم يؤجل حياته إلى غاية قد لا تكتفي أبداً.

لكي تعيش يجب أن تكون قويا، والقوة هنا ليست قوة الجسد بل قوة التحمل لكل أمر سيء، بل قوة التحمل لكل أمر سيء، وقوة التخلي عمن لا يستحق، وقوة الاكتفاء بالذات، وقوة الصبر على المصائب، وقوة الإيمان بالله، فهي أعظم قوة يمتلكها الشخص. فكلما كان إيمانك بالله قويا كانت حياتك أفضل. صباح الخير.

عزيزي المستمع، أريد أن أحدثك عن الصمت. ليس الصمت الذي تخاف منه، بل الصمت الذي تحتاجه، ذلك الفضاء الرحب الذي نسمع فيه صوت أرواحنا ونلمح فيه ما لا تقوله الكلمات. يقول جبران خليل جبران: أنتم تتكلمون حين تتوقفون عن السلام مع أفكاركم، وفي كثير من الكلام ما هو قتل للفكر. فكم من صاحب مر بنا أو كم من صباح مر بنا ونحن غارقون في ضجيج الاستيقاظ، نفتح هواتفنا قبل أن نفتح قلوبنا، ونسمع أصوات الآخرين قبل أن نسمع صوتنا الداخلي، فنجعل هذا الصباح بداية عهد مع الإنصات. انصتوا إلى أنفسكم، إلى دقات قلوبكم، إلى ذلك السؤال الصغير الذي يسكن أعماقكم: ماذا تريد حقا من هذا اليوم؟ ففي الصمت تولد الحكمة، وفي الهدوء تولد الرؤية. صباح الصمت الجميل، صباح الإنصات لما هو أهم.

العجلة تفسد كثيرا مما كان يمكن أن يكون جميلا، فالبذرة لا تجبر على الإثمار، والمشاعر لا تستخرج بالقوة، وبعض القرارات تحتاج أن تترك في الضوء قليلا حتى تعرف وجهتها. المهلة أحيانا أعدل من الحسم. صباح الخير.

0: أسعد الله بالخير صباحكم مستمعين الأكارم أينما كنتم عبر الأثير المنير دلتا اف ام 101.7 في فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس حلقة جديدة ولقاؤنا بكم يتجدد ولقاؤنا بكم أسعد. وبإمكانكم أيضا إرسال الرسائل الواتساب والإسم إس على الرقم 7236339، وأيضا بإمكانكم التواصل معنا على نفس الرقم وعلى الأرقام 421019 و422990.
1: وكما عودناكم مستمعين الكرام إلى فقرتنا المميزة معلومات قد تكون غريبة. وعدت محطة وقود في روسيا بالوقود المجاني لأي شخص يظهر وهو يرتدي ملابس تقع مشاركة، طبعا هم فعلوها عشان إيش؟ مشاركة بعض النساء، لكن عشرات الرجال ظهروا وهم يرتدون هذه الملابس للحصول على البنزين.
0: إيش الملابس؟
2: عندما أخذ الرجال العرض
1: اللي يصيروا فيها المسبح،
2: عندما أخذ الرجال العرض حرفيا وملأوا خزانات سيارتهم مجانا. ففي عام 2011 وفي محطة وقود بمدينة سامارا الروسية أطلقت المحطة عرضا ترويجيا مثيرا للاهتمام، أحصل على وقود مجاني إذا حضرت مرتديا
1: ملابس السباحة. هاي نقولها كذا،
2: لا هو عادي على فكرة، أيوة
0: ملابس البكيني عادي،
2: أيوة أحصل على وقود مجاني.
1: أنا سيفهمها غلط.
2: لا لا، أحصل على وقود مجاني إذا حضرتها مرتديا البكيني، وهو لبس خاص بالنساء فقط.
0: توقعت إدارة المحطة أن يكون العرض جاذبا للنساء بشكل أساسي، مجرد دعابة تسويقية خفيفة، أو أنه الشخص اللي فعل الدعاية هذا شكله مريض، لكن ما حدث كان مفاجئا للجميع.
1: عندما وصلت الأخبار تدفق العشرات من الرجال إلى المحطة وهم يرتدون البكيني، وبعضهم استعارها من صديقاتهم وأفراد عائلتهم، وآخرون اشتروا ملابس سباحة خصيصا لهذه المناسبة.
2: العرض لم ينص على أن المشاركة مقتصرة على النساء فقط، والرجال قرروا ببساطة أن يلتزموا بشروط العرض كما هي مكتوبة.
0: القصة انتشرت كالنار في الهشيم في وسائل الإعلام الروسية، ثم تجاوزت الحدود وأصبحت حديثا عالميا، وأثارت ضحكا واسعا وإعجابا بذكاء المشاركين وروحهم المرحة.
1: الخلاصة، أحيانا يكون الإبداع في تفسير القواعد هو مفتاح الفوز. يعني خذوها فرصة وحبوا لهم بنزين مجاني،
0: ما حد قال إنه لبس البكيني للنساء فقط،
1: ما حد قال لكم ما تذكرش في الشروط أنه خاص النساء.
2: تخيل معي يا محمد الرقبة القياسي لأكبر قطة معمرة في العالم. هذا القطة اسمها فلوسي من المملكة المتحدة، ولدت عام 1995، ما يجعل عمرها 31 عام حتى اليوم، أي ما يعادل أكثر من 160 عاما بشريا. وقد اعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميا بفلوسي كأكبر قطة معمرة، وبعد التحقق من عمرها من قبل الأطباء البيطريين والسجلات، عاشت فلوسي مع عدة مالكين وقضت
1: مش فلوس أيمن القطة اسمها فلوسي
2: وقضت بعض الوقت في ملاجئ الحيوانات قبل أن تجد منزلا دائما.
0: مع مرور الوقت فقدت معظم سمعها وبصرها، لكنها لا تزال هادئة واجتماعية وحنونة. تستجيب فلوسي جيدا للمس واهتزازات الصوت والروتينات المألوفة.
1: يظهر عمرها المديد كيف يساهم التغذية السليمة والرعاية البيطرية المنتظمة والبيئة الخالية من التوتر في إطالة عمر القطط. تعد فلوسي مثالا حيا على قدرة القطط المنزلية على العيش لفترات طويلة في ظل الرعاية والحماية المستمرة.

0: الثالثة في عالم التمثيل.
1: إحدى أكثر إطلالات الضيوف تميزاً في مسلسل فريندز لم تكن لترى النور لولا خسارة بروس ويلس لرهان أمام ماتيو بيري. في عام 2000 شارك الممثلان بطولة فيلم مون فيجين لي The Whole Nine Yards. كان ماتيو بيري متأكدا من أن الفيلم سيتصدر شباك التذاكر الأمريكي، بينما كان بروس ويلز يرى عكس ذلك.
0: واتفقا على رهان إذا فاز ماتيو بيري يلتزم بروس ويلز بالظهور في مسلسل فريندز، وعند عرض الفيلم احتل المركز الأول بالفعل. وفى بروس ويلز بوعده وظهر في الموسم السادس بشخصية بول ستيفز والد إليزابيث حبيبة روس.
2: وما كان يفترض أن يكون مجرد ظهور عابر تحول إلى واحد من أشهر أدوار الضيوف في تاريخ المسلسلات الكوميدية. ومن ينسى مشهده الخالد والأحمق أمام المرأة وهو يردد لنفسه إنه ماكينة حب Love Machine
1: أمام المرأة؟
2: نعم أمام المرأة.
1: ولم تنتهي القصة عند هذا الحد، فقد تقاضى بروس ويلز أجرا عن حلقاته الثلاث، لكنه قرر التبرع بالمبلغ كاملا لصالح الجمعيات الخيرية. والأغرب من ذلك أن هذا الدور الذي جاء نتيجة رهان عابر مكنه من الفوز بجائزة إيمي لأفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي. يبدو أن خسارة الرهانات قد تؤدي أحيانا إلى نتائج مذهلة.
0: حلو صح؟
1: طبعا هذا مسلسل فريندز من أشهر المسلسلات الكوميدية في تاريخ السينما الأجنبية. طبعا
2: تخيل معي
1: مسلسل جميل
2: جميل جدا. نعم لك صدورة تخيل معي تقوم تصعف واحد دوخ ولا شيء يقوم يبلغ عليك ويرفع عليك قضية. هذا بالضبط ما حصل مع وانغ زي كينغ الذي يبلغ من العمر 14 عاما وتشو جيا يوان.
0: طبعا هذا الصين
2: أكيد
0: عشان هذه الأسماء
2: تلم من عندهم 15 عاما الأخيرة. كان يقود دراجة كهربائية في شارع بمدينة بوتيان في الصين عندما شاهد امرأة ملقاة على الأرض بجانب دراجتها الوردية.
0: ترجل وساعدها على النهوض وأعادت الدراجة إلى وضعها الطبيعي كما يتوقع من أي إيجار صالح. المرأة وهي السيدة تشو البالغة من عمر 71 عاما كانت قد سقطت أثناء محاولتها تفادي سيارة عند المنعطف. طبعا راجعت الشرطة المرور الكاميرات وأكدت أمرا مهما، لم يحدث أي اصطدام بين الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية، وصنفت الحادثة على أنها حادث بلا تماس.
1: لكن المفارقة التي أثارت جدلا واسعا على الإنترنت، المرأة رفعت دعوى قضائية ضد المراهقين مطالبة ب 224 و307 يوان حوالي 34 ألف دولار، مدعية أن ظهورهم المفاجئ أربكها وتسبب بفقدانها التوازن. يقول أولياء أمور المراهقين إن أبنائهم يعانون بالفعل من صدمة نفسية. المحكمة قبلت القضية، ما يعني أن هؤلاء المراهقين سيفكرون مليا قبل أن يساعدوا أي شخص مرة أخرى.
0: مش هم وحدهم، أي شخص آخر
1: أي شخص
0: هاي بطلوا يساعدوا الناس
1: فعلا. وبعدين 71 وفقد الدراجة هوائية، ما شاء الله
0: صيني صيني
1: ما شاء الله.
0: احنا مكنونا الصينيين وكل حاجات تقليديه بس الناس ما شاء الله
2: عادي في عز الشباب. مالك عادي بدور ده، احنا في مكتب الحياه بتخطط المستقبل.
1: 71 سنه وبتسوق دراجه هوائيه.
0: أيوه. وصارت المحكمه ترفع قضيه على الاثنين مراهقين اللي قوموها ساعدوها، يعني عشان كده بطلوا انهم يساعدوا الناس.
2: لا لا عمل الخير ورمي في البحر.
0: لا إذا قدر شافوا في الكاميرات وما بيش ولا حاجة وزيد المحكمة قبلت القضية، يعني أي شيء.
2: لا لا عمل الخير وتمل
1: البحر. لا يمكن مدري هم بيقولوا يعني نفسيا عامل نفسي إنه شافت الدراجة الكهربائية قادمة
0: هي لا هي
1: توترت
0: السيارة قبل ما
1: على أساس
2: لا لا عمل الخير وتمل البحر
0: خلاص مثل ما قال أيمن عمل الخير.
1: كان المفروض البحر. كان المفروض يخلوا الحادث هذا على صاحب السيارة اللي أفزعها مما أدى إلى سقوطها.
0: لما هي قامت
1: السيارة اللي مشيت عند المنعطف
2: المهم انه عمل خير الجمل للبحر.
1: ايوه
2: انت فهمت المعنى اكيد. يعني اذا طلع خير في الحجه هذه تشو يترجمها البحر كلها
1: ترجمها الخير بكلها البحر.
0: اذا كانت هذه معلومات قد تكون غريبه لليوم. خلونا نسمع اغنيه.
1: نسمع اغنيه بعدها نرجع لتعليقات مستمعينا التي وصلتنا على فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك اذا عدلت اف ام 101.7.

0: إذن مستمعينا الكرام نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 7236339 ونستقبل أيضا اتصالاتكم على رقمنا الثابتين 421019 و422990.
1: طيب نبدأ البداية مع تعليقات مستمعينا التي وصلتنا على فيديو البث المباشر. والأولى هذه التعليقات من أحمد السباك
0: يقول في رسالة في تعليقه: أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة والعافية، عدنا إليكم، ممكن نسمع أغنية حول موطني تكون من ذوق المخرج.
1: ولا يهمك يا أحمد. وفي معنا رسالة أخرى من رشيد لخال. المهم بيقول رشيد في تعليقه: تحيتنا لك يا رشيد وصباحك جميل. وأيضا معنا تعليق من أبو نورة الوائلي. أبو نورة يقول في تعليقه:
0: يسعد صباحك أستاذة فاطمة منتصر وجميع زملائك الكرام، يسعد صباحك يا رب.
1: صباحك جميل يا أبو نورة.
0: خلاص
1: أحمد أمين أحمد أمين أحمد
0: وينك يا أحمد أمين؟
1: صباحك جميل يا أحمد أمين.

0: معنا رسائل الاس ام اس. اليوم هنبدأ برسائل الاس ام اس، ان شاء الله نكملهم كلهم وبعدين نرجع لرسائل الواتساب، نقرأ جميع رسائل الواتساب ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: في معنا رسالة تقول: هذه رسالة احترت، كيف اصبح عليكم صباح الورد الابيض مثل قلوبكم، وصباح العود والبخور وهو طيبكم، صباح الشهد يا احلى الزهور وهذا زينكم، صباح الخيرات والمسرات. كيف حالك استاذ محمد؟ وكيف حال الصوت الرائع ايمن؟ وكيف هي اجمل فطوم؟ وتحياتي للجميع، واطلب اوجاع الزمن عز الدين الداوي. تحيتنا لك يا عز الدين، ويقول ايضا اكبر تحيه للمخرج عبد الكريم، ودمتم بخير. عز الدين الداوي اسم الفنان هذا. تحياتنا لك يا اللي ما كتبتش اسمك على الرساله، وصباح

0: حياتنا لك يا فنان. طيب معنا رسالة أخرى.
1: صباح الخير يا أيمن ومحمد وفاطمة، اللهم اجعل هذا الصباح رزقا لنا واجعله يا الله نورا لنا يا الله. طبعا نطلب أغنية يا مسافر على البلاد لأبو بكر المرسلة ندى من جبل بن نبي شعيب. بعد الفاصل إن شاء الله نطلع لكم هذه الأغنية.
0: طيب نطلع فاصل، فاصل قصير مستمعينا، وراجعين مكملين فترتكم الصباحية.
1: أصبحتم

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775848460. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من فترتكم الصباحية المفضلة. أصبحت الخميس
1: طيب، وعودة لقراءة رسائلكم، عودة للإجابة على مكالماتكم، للدردشة معكم، قراءة تعليقاتكم، تهانيكم. نرجع للتعليقات بسرعة، نرجع عليها حين شوية ونرجع نكمل رسائل الاس ام اس
0: بسرعة.
1: به معانا رسالة
0: ضروري بسرعة. أيوه
1: أكيد. أيوه
0: التعليقات لها فين وصلتوا؟
1: معنا رسالة من
0: أكرم.
1: أيوه
0: النهمي بيقول صباحكم جميل ومعطر بذكر الله. تعليق جميل يا أكرم، صباحك أجمل يا رب.
1: ونشوان الغيثي بيقول أسعد الله صباحكم بسعادة والهنا، أجمل إذاعة وبس. مقدمة من تمام، تحيتنا لك يا نشوان الغيثي، وتحيتنا لورشتكم الجميلة. أيضا بيقول التحية مقدمة من ورشة الذيباني للألمنيوم، تحيتنا لك يا نشوان وللورشة الرائعة إن شاء الله. إن شاء الله إذا قدنا أشتري طياق أجي لعندكم والله صلح باب
0: العنوان بسرعة. ابن صالح القرماني بيقول في تعليقاته صباح السلام عليكم. وعليكم الصباح ورحمة الله وبركاته.
1: أيضا الزعيم يحيى راجح بيقول الحبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور حبور
2: بس
1: الحبور
0: لديهم كاملة الحمد لله.
1: تحياتنا لك يا زعيم يا يحيى، و لا زعيم الا زعيم، ها زعيم لا زعيم
0: نموت نموت واحد زعيم. الو
2: الو مرحبا
1: وصباحك جميل يا يحيى.
0: انا بين اقول الو
2: الو
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. راح الاتصال.
1: طيب يبدو ان الاتصال انقطع.
2: في معنا نشوفه.
1: ايوه في معنا تعليق من زياد حسين زفاجر، يا حيا يا حيا يا حيا،
2: يقول صباح
1: يا حيا بالغالي زياد، تحياتي لك يا
2: منو هذا تعرفه؟
1: صديقي وزميلي واخي العزيز زياد
0: من الجامعه.
1: من الجامعه طبعا. زميل الدراسه، تحياتي لك يا زياد، واسال الله ان تكون في سعاده دائمه، واسال الله لك التوفيق ايضا، وصباحك سعادة وفل وورد وياسمين.
0: ذكرك الأيام الجامعة يا محمد صالح.
1: الله
0: أيام الجامعة دي ما درستهاش.
1: أيام الجامعة الجميل يا أيام فين أيام الزمن الجميل.
0: الله
1: الله.
0: طبعا محمد كان مندوب. كان مندوب الدفعة وتخلى عنها طوعا،
1: وبعدين نقلتها نقل سلطة سلمية من بعدي للعزيز الرائع أبو الخضر عيسى الضبيبي. تحياتي له وصباحه جميل وصباح كل زملائنا.
2: تحسس ان انتوا تدرسوا جامعه انتوا يا هذا تخصص وهذا تخصص؟
0: لا لا
2: هذا جامعه وهذا جامعه.
1: عادي يعني ما يمنعش انه يعرف زملائي وانا اعرف زملائي.
2: صح انتوا شباب في بعض.
0: انا ما اعرفهمش.
2: طيب نستقبل هذا المكالمه نقول الو مرحبا. يا الو يا صباح الخير
1: يا صباح.
0: السلام عليكم.
1: الرضا مشارف بلس. صباح الخير. انتم على
0: اهلا الأخير. اهلا اهلا
3: كيف حالكم؟
1: يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا.
3: السلام ورحمة الله. ايمن
0: اهلا. حياك حياك يا عم علي.
3: ايمن يا صباح النور يا محمد.
1: يا عم علي قفل الراديو عندك واسمعنا من التلفون.
0: الله
2: يا محمد.

0: خلاص يا حيا يا حيا بالعم علي حبيشي، كيف حالك؟
1: الله يسلمكم ويستر عليكم، ربي يحفظكم من كل شر ان شاء الله يا رب.
0: الجميع يا رب.
1: تحيه لكم يا غالي، تحيه كبيره كبيره كبيره محمد وايمن وفطومه. من ايه؟
2: ايوه
3: ايوه.
1: من الغالي بنتي من ايه؟
0: فاطمه. كما قلت كما قلت.
1: الله يسلمكم ويستر عليكم، ربي يحفظكم، وتحياتي لكل من الكشف.
2: تحياتنا لك يا عم علي، ونتمنى لك دوام الصحة والعافية. كيف صحتك؟ طمنا عليك.
1: وشكرا على الرسالة يا محمد، شكرا على الرسائل، شكرا كثير كثير.
2: ربنا يحفظك يا عم علي.
1: الله يسلمكم، وتحياتي لكم جميع سمير جميع جميع جميع.
2: يا رب وإياك إن شاء الله، كلنا بنوجه لك
1: تحياتي للمخرج عبد الكريم أو عبد الله
2: عبد الكريم. أيوه، وهو بيوجه لك تحايا عبد الكريم.
1: تحياتي لكم جميع كلكم،
2: وتحياتنا جميعا لك.
1: يلا بالتحية بالسلامة.
2: في رعاية الله يا عمالي.
1: الله معك.
2: الله معك. ونكمل قراءة التعليقات. آخر تعليق من أميرة همدان بتقول في صباح الخير، كيفكم؟ الحمد لله منورين أيمن ومحمد وفاطمة، بنور تعليقكم الجميل. تحياتنا لك يا أميرة همدان. نكمل قراءة رسائلنا. في معنا رسالة
0: تقول هذه الرسالة: أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، كيف حالكم يا أجمل مذيعين؟ قيل لحكيم: ماذا تشتهي؟
2: عافية يوم.
0: فقيل له: ألست في العافية سائر الأيام؟ فقال:
2: العافية أن يمر يوم بلا ذنب.
0: معكم مستمعة قديمة ومشاركة جديدة، مع تحياتي أمل حمود، وصبح على توأم روحي ملك الأمير. وأطلب أغنية حبيبي بالغزل، أتمنى طلعوها. لا ما بشغلني هكذا صح؟
3: ما ينفعش يطلع عنها كذا.
0: أيوة.
3: من الأغاني اللي ما تطلعش.
2: لا لا ما فهمناهاش.
3: ها أوكي.
2: ما فهمنا، إن شاء الله نفهمها بعدين ونطلعها. تحيتنا لك يا أمل حمود. وفعلا إنه العافية إنه يمر يوم بدون أن يرتكب الإنسان ذنب أو معصية، فهو في عافية كبيرة من الله سبحانه وتعالى.
3: إذا إذا إذا إذا ما فعلناش حاجة بنسب.
0: والله جعلتني أتفكر في الموضوع.
2: والله إنه موضوع كبير.
3: الله يهدينا ويعافينا يا رب.
2: يعني الجملة بسيطة: أن يمر يوم بلا ذنب. لكن
3: أعطي الحياة قلبا صافيا تعطيك أملا دائما.
2: أعطي الحياة صدق النوايا تعطيك أناسا يذكرونك بالخير.
0: أعطيها الثقة بأن ما عند الله أجمل تعطيك الهدوء والسكينة.
3: أعطي من حولك ابتسامة تدل على أخلاق راقية،
2: لتبقى ذكرى جميلة في بال كل من قدمت له أشياء حتى لو كانت بسيطة.
0: صباحكم راحة تطمئن القلب وفرحا يملأ الروح، وأياما جميلة كجمال أمنياتكم. صباحكم رضاء الود ومودة، صباح الورد. مع تحية واحترامي للجميع من بنت السيد.
2: تحياتنا لك يا بنت السيد، وصباحك جميل، تسلمي على الرسالة الجميلة. وفي معنا رسالة من
3: طرائف العرب.
2: من
0: المستطرف؟
2: الرسالة من غيمة. بتقول غيمة: من طرائف العرب يحكى أن رجلا رأى فتاة في السوق تتذوق العسل، فصاح في الناس قائلا: يا أهل السوق أخبروني كيف للعسل بأن يتذوق العسل. هو العسل بيأكل عسل. فاضطرب الناس من جرأته، ثم رأوها تخلع حذاءها فصوبته نحو رأسه وتقول تماما كما تضرب الأحذية بالأحذية. منها لله. هلاو هلو، ما اشتقتوا لي غيمة؟ فقدتكم والله العظيم. تحياتنا لك يا غيمة، فعلا اشتقنا لرسائلك الجميلة.
0: جميلة جدا.
2: بتقول أيضا ممكن أغنية لولا البنات يا ولا لولا البنات لعمرو دياب.
3: لا خلي محمد وأيمن.
2: أمان الله فطوم.
3: حمادة
2: أيوة أنت. أمان الله
3: فطوم عبود، أساميكم الجديدة.
0: ها أنت على اسمك حمادة فطوم عبود، أنا اسمي ميت.
3: طيب أيمن أمان.
2: أمان.
0: أمان. أمان.
3: أنت أمان.
2: أيوة أيوة. ربنا يجعلك في الأمان دايما.
3: أنت أمان الله.
2: تحياتنا لك يا غيمة، وصباحك جميل.

0: ومكملا قراءة رسائلكم التي تصلنا على 7236339. في معنا رسالة من أم عبد الرحمن تقول في رسالتها: أم عبد الرحمن
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفكم؟
0: الحمد لله.
1: نورتوا والله.
0: بنوركم.
1: الله يجعل هذا صباح رزق وخير وبركة ونصر بإذن الله
0: يا رب.
1: من أم عبد الرحمن
0: تحياتنا لك يا أم عبد الرحمن.
1: والله يحفظ عبد الرحمن يا رب
0: يا رب.
2: صباح الخير والسعادة عليكم، نورين. كيفكم؟ معكم ندى الخلقي. أحبيت أصبح عليكم بعد غياب.
1: لا غيبكم الله ولا بعد عنكم العافية، وجعل أيامكم كلها حالية ودافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحياتنا لك يا ندى.
2: كنت أتوفر جهدك للرسالة الطويلة هذه.
0: معنا رسالة
2: من
0: محب إذاعة دلتا اف ام. معنا رسالة.
1: ايوه.
0: يقول في رسالته: يحكى ان صيادا فقيرا خرج يوما الى البحر علّه يرزق بصيد يعيل به اهله. ظل يرمي شبكته طوال النهار فلم يخرج الا بسمكة واحدة صغيرة
2: جدا
0: اراد الصياد ان يلقي بها مجددا لتكبر، فقالت له السمكة بصوت بشري: يا صياد لا تقتلني،
2: بل اتركني وأنا أدلك على الخير، على خير كثير.
0: سألها الصياد بدهشة:
1: وما هو؟
0: قالت:
2: خذني وضعني في بركة الماء العذب وسأعطيك كل يوم لؤلؤة ثمينة.
0: وافق الصياد وأخذها إلى البركة، وصار كل يوم يجد لؤلؤة تضيء كالنجوم فيبيعها ويغدو غنيا يعيش في رغد وسعادة. لكن طمع النفس بدأ يتسلل إلى قلب الصياد، فحدث نفسه قائلا:
1: لماذا آخذ لؤلؤة واحدة كل يوم؟ لعل في بطن هذه السمكة كنزا عظيما من اللآلئ المجتمعة، سأذبحها وأحصل على كل شيء دفعة واحدة.
0: أسرع الصياد إلى البركة وأخرج السمكة وذبحها طمعا في الثروة الكبرى، فلم يجد في جوفها شيئا سوى الأحشاء العادية، وضاعت عليه البركة واللؤلؤة اليومية معا، ليعود فقيرا كما كان نادما حين لا ينفع الندم.
2: يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. كيفكم يا غاليين؟ كن أغنية الخميس حبوب. معكم محب إذاعة دلتا اف ام. إن شاء الله بنطلعها لكم بعد الفاصل.
0: مستمعينا الكرام، فاصل قصير وراجعين عبر الأثير مكملين فترتكم الصباحية.
3: أصبحتم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babbos.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
9: جوار مدارس صناع النجاح.
8: تليفون: 77001070
9: أو 77792-1435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: ما هو هذا؟
2: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
1: ها؟ احلف
2: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
1: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
2: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
3: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: سلام، أقدم أجمل التهاني والتبريكات لأخي الغالي ناجي عايش عبد الله أحسين أو حسين الجرموزي بحالف قبل
1: حسين
0: أيوة حسين
1: أيوة
0: صدق. بمناسبة المولودة الجديدة الذي أسميناها لانا، إن شاء الله تتربى في عز والديها ودلالهم. التهنئة مقدمة مني أنا ريسة عايش عبد الله حسين الجرموزي. فعلا طلع حسين
2: ريسة عياش عبد الله حسين الجرموزي
0: عياش حسين.
3: صلى الله يجعلها من مواليد السعادة يا رب.
2: صلى الله حسن الختام.
0: أنا بستنى الظاهرة عشان الإضاءة فما عاد صديت قدرنا بدونها أحسن. خاصة عيد وقروها لها مرة ثانية عيد. اللهم استعان
2: يستاهل.
3: نقدر التهنئة مرة ثانية. سلام، أقدم أجمل التهنئة وتبريكات لأخي الغالي ناجي عياش عبد الله حسين الجرموزي بمناسبة المولود الجديدة التي أسميناها لانا، إن شاء الله تربى في عز والديها ودلالهم. التهنئة مقدمة من رئيسة عياش عبد الله حسين الجرموزي،
2: وأيضا التهنئة مقدمة من راديو دلتا اف ام 101.7، وبنقول لهم تتربى في عزكم ودلالكم إن شاء الله، وربنا ينبتها النبات الحسن.

0: وكيف كان في رسالة ثانية بيقول استاهل الصياد
1: حقه فعلا استاهل
0: بيجي لي الرزق وبركة يوميا
2: من طلبه كله فاته كله
0: من أراد كل شيء خسر كل شيء.
2: أنا أديت لكم المثل
0: شيء معاني. عندكم يا ناس
3: ها؟
0: شيء لله
3: شيء لله شيء لله ايش تسمع عن الشيباني هي بالتحديد شيء لله. في معنا رسالة من أمة الملك بتقول في رسالتها اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك ورضاك وتوفيقك يا رب. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباح الخير يا أجمل مذيعين محمد وأيمن وفاطمة والمخرج عبد الكريم. وأطلب أنشودات يالله لياسر المطري معاكم أمة الملك. تحياتنا لك يا أمة الملك وصباحك جميل.

0: ومكملين قراءة رسائلكم على الواتساب. معنا رسالة من سناء تقول فيها: إلى مذيعين المتألقين فاطمة وأيمن ومحمد، كل صباح نسمع صوتكم نحس إن الدنيا بخير. صوت فاطمة يطمن، كلام أيمن يضحكنا، وحضور محمد يخلينا نركز. أنتم مش بس مذيعين، أنتم عائلة الصباح. بدونكم الصباح ناقص. صباح الخير يا أهل التألق، فاطمة أيمن محمد. وجودكم على المايك يخلي حتى النعسان يصحصح. تألقكم اليوم يحمسنا لبكرة. بكل حب وتقدير نهدي تحية صباحية عطرة للمذيعين المتألقين والمبدعين، الأستاذة فاطمة والأستاذ أيمن والأستاذ محمد. عطاءكم مستمر وإبداعكم لا يتوقف، دمتم متألقين دائما وأبدا. تخيلوا صباح بدون صوت فاطمة.
1: لا ما أتخيل. بدون هيبة محمد
0: وبدون ضحكة أيمن مستحيل. بدون هيبة محمد الصباح بارد. الحمد لله أنكم موجودين، أنتم أحلى بدايات ليومنا كله. يسعد صباحكم، كيف الحال وخميسكم مناسة؟ ومعكم سناء الخولاني، تحياتي لكل المشاركين.
2: تحياتنا لك يا سناء ولرسالتك الجميلة.
3: يا سناء جداً. يا سناء الخير والعافية.
2: يا سناء الأنوار، تحياتنا لك يا سناء ولرسالتك الجميلة ولكلماتك الصادقة التي وصلتنا المشاعر الجميلة. و
3: إلى هذه الرسالة
2: معنا رسالة أخرى
3: تقول: هذه الرسالة: صباح الخير يا أغلى ناس في حياتي، صباح الخير يا بي يا سندي وتاج راسي، صباح الخير يا أمي يا جنتي ودنيتي، الله لا يحرمني منكم ويخليكم لي طول العمر، أحبكم قد الدنيا كلها، بنتكم عفاف محمد الخولاني. اللهم في هذا الصباح احفظ لي أبي وأمي وأخواني، واشرح صدورهم ويسر أمورهم، وأطل في أعمارهم وهم بصحة وعافية، ولا تريني فيهم بأسا يبكيني. صباحكم عسل وسكر، ربي يحفظكم لي يا كل دنيتي. أيضا بتقول على أساس بكرة، قدوا اليوم، تقول اليوم خميس، اليوم الخميس مو أي خميس،
0: مو
3: اليوم بيجتمعوا النجوم عندنا المذيعين محمد الخضر وأيمن مع فطومة، صباحي بيكون عسل بكل الحب والود. نحب ضيوفنا الكرام المذيع القدير محمد الخضر،
0: تحولنا إلى ضيوف،
3: المذيع المبدع أيمن والغالية فطومة. صباح حضوركم شرف لنا ونورتوا بيتنا، أهلا وسهلا فيكم من القلب. تنبيه هام: اليوم خميس، ممنوع النوم، لا وقت ما يعني لما تأخر. أيوة
0: قوموا بدري سمعونا.
3: أيوة لأن محمد وأيمن وفاطمة بينورونا، فاطمة بينورونا، بينور البيوت،
2: بينورونا البيت، بيولع من الحماس. يا مرحبا
3: يا مرحبا. اليوم خميس منور بوجودكم محمد الخضر أيمن فاطمة، وتحياتي لكل المشاركين مني أنا عفيف محمد الخولاني. أغنية، وأطلب أغنية أبوي الغالي.
2: تطلب أغنية لأبوها الغالي. تحياتنا لك يا عفاف ولوالدك ووالدتك العزيزة، وتحياتنا لكلماتك الجميلة. وفعلا احنا ضيوف
0: في بيوتهم، فهمتها بعد،
2: بنحل كل صباح ضيوف او كل صباح خميس بنحل ضيوف في كل بيت اكيد.
3: صباح خميس ضيوف احد ربوع اثنين،
0: ان شاء الله نكون ضيوف خفيفين لطيفين على بيتك
2: ان شاء الله
0: وعلى اسماعكم.
3: لا انا واثق من هذا الشيء والله، يعني وجود محمد وفاطمه معكم ضيوف خفيفين. الله عليك، انا شكلي اصرار في الوارح.

0: كل ما اسمع هذه الاغنيه
1: جميله
0: اذكر بنتي مريم.
2: اقول لك لاني علاقتي
0: الله يحفظها. ايوه وخاصه انه علاقتي بمريم قويه جدا. اجلس جابر اجلس اكلمها
2: مريم يا خلق الله هذه بنت ما شاء الله تبارك الله انيقه ورزينه وهكذا. احس اني صدقني ممكن تفعل الاغنيه هذه اللي ابوها حرفيا انا قدها ولطافه
1: الله يحفظها.
0: وفيها صفات كثيره اخذتها مني فالله يحفظها ويصلحها يا رب.
1: وهو فعلا طلعت
2: بنت ابوها يا سلام
1: منها شبه والدها.
0: والله يحفظ سيف ويهديه ويصلحه.
1: لا
0: عاد يقول شي بعدين ما ذكرنا
2: سيف. عمو ايمن بيقول لك صباح الخير.
0: اقول لك يا صباح الربس. معنا رساله نكمل قراءه رسائل مستمعينا. معنا رساله من البرنسيسه بتقول في رسالتها: القلب كالماء والاهواء طافيه عليه مثل حباب الماء في الماء، منه تتمت ويأتي ما يغيرها، فيخلق العهد من هند وأسماء، والقول كالخلق من شيء ومن من سيء ومن حسن، والناس كالدهر من نور وظلماء، يقال إن زمانا يستقيد لهم حتى يبدل من بؤس بنعماء، ويوجد الصقر في الدرماء معتقدا رأي امرئ القيس في عمرو بن درماء، ولست أحسب هذا كائنا أبدا، فابغي الورود لنفس ذات أظماء، فابغي الورود لنفس ذات أظماء. الله الله تحياتنا لك يا برنسيسة. بتقول أيضا صباح الخير عبد الكريم، لو سمحت سمعني أي أغنية لكاظم الساهر وشكرا من البرنسيسة. يعني
1: برنسيسة
0: قصيدة جميلة واختيار لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر،
1: هذا يدل على أنها برنسيسة
0: فعلا. فعلا يا برنسيسة.

0: ذكرتني في مقابلة بسرعة. مقابلة كاظم الساهر ومعه ابنه. فالمنشد اللي مذيعة بتسأل كاظم الساهر, بسأل ابن كاظم الساهر, أشعرك لما غنى أبوك في عرسك؟ قال أنا أبيه كاظم الساهر, يعني شعوري عادي طبيعي, أبي كاظم الساهر يعني بديهيات.
1: هذا قليل الحياة, هذا ابن عق, روح يلا يا عق.
2: هو أصلا يقول لك هو أبي يعني كيف شعوري, يعني
1: أنا متعود عليها. أيوة يعني أنت اللي كيف شعورك وأبي بيغني في عرسي. كان مفروض يسأل الصحفي يقول له أنت اللي كيف شعورك وأبي بيغني في عرسي.
0: لما يتأخر هذا ابنه على البيت يقول له هل عندك شك أن أنا مريع لك من الساعة 9؟ هل عندك شك؟
2: هل عندكم شك أن معنا مكالمة الآن؟
0: لا.
2: إذا نستقبلها.
0: السلام عليكم.
3: صباح جميل إلى الفرسان, كلمة في إذاعة الكلمة إلى صوت الهيبة أيمن وإلى نبض الإنساء فاطمة وإلى ذاك الحماس محمد. يا أيمن صوتك ليس مجرد صوت, صوتك هيبة وطن, إذا نبضت القلب يسمع قبل العلم. أنت نظام السلع وتاج الإذاعة فاطمة, هي جمال صوتك في الصباح. إن سيدتنا الراقية فاطمة أنت لست مريعة, أنت نسمة الخميس, صوتك بلسم وضحكتك عيد بل حدود ويا طرف البعيد. وصوتك يا محمد بصحب دنيا, وضحكتك يبدأ الصباح ما حد بيساوي نسيح, فحضورك في الصباح سعادة, ولو كان ألف بكلامك يضير ويروح. كلامكم سراد سراغي الصباح, هاي بهريك الطاقة, صباح ننسى معكم الخميس ليس يوم, الخميس أهلا صباح الجمال مثل جمال أرواحكم.
1: احنا عجزنا عن الكلام. صباحك جميل, صباح الكلمات الجميلة, صباح الكلمات الرائعة التي عجزنا عن الرد على هذه الكلمات.
0: زلك يا سناء النور والعافية.
1: تسلمي على هذه الكلمات الجميلة, وصلتنا المشاعر اللطيفة والرائعة, تسلمي يا سناء.
3: بتستهلي كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام, كيف حالكم؟
0: أكثر من هكذا
3: الحمد لله. من غريب؟
2: نحن في خير ما دمتم بخير.
3: الحمد لله بدون العافية يا رب. ومنورين جزا خميس, يعني ما شاركت بس يعني بنحاول نوصل, بس ما شاء الله حظكم البرنامج واصل مشغول كرها نوصل.
0: سيري يا سناء يخلي طريقش أمان وجيبش ملأ.
1: يا رب يا رب الله يحفظك يا سناء ويدي لك العافية, وإن شاء الله ما تنقطع اتصالاتش أبدا
2: ولا رسائلش الجميلة. عاد إحنا قرينا رسالتش استمتعنا بها.
0: يا سناء صفكم أنتي؟
3: إن شاء الله. أيوة أنتوا عارفين اليوم أطلب منكم رسالة, يعني حاجة.
1: تفضلي.
3: شوفوا أنتم ما شاء الله صوتكم حالي, ويعني بتغنى وزادعي, اطلب
2: اغنيه
3: على ذوق
2: فارنا وتغنوها
3: انتوا
2: الاثنين. لا انت غلطتي في اختيار الذوق, الذوق مش موجود عندي في
1: العالم. قولي على ذوق عبد الكريم واحنا نغني, احنا سهل مش مشكله.
3: خلاص الاهم
1: يلا تمام.
2: شفتي كيف ضحكوا ومفهمين ذوقي, ما مش عندي ذوق في الاغاني.
1: ولا يهمك ولا يهمك يا سناء, تفضلي.
3: اولا انت النصايح اللي امشي عليها, أنت تستمد اللي ما يملك تعبك وما ينسى حبك وما يقارني, لو ما كنت أنا. وكمان لعبت المخدمة أهلك, ليش شكر على كل أغانيها اليمنيات أصيلة اللي ترجعنا لأيام سنة, والشكر لزي فايع ما شاء الله لزي عين الرائعي. أنت أهلك لأنه بالأخص برنامج أصبحت الخميس فمن تضرب أبوه لو ما يجيك.
1: ربنا يحفظك يا سناء ويديم التواصل, ونسمع الكلمات الجميلة هذه دائما.
3: يلا في أمان الله,
1: في رعاية الله.
0: باي باي
2: أيمن بيأشر لش بيده باي باي.

0: أنا اللي اخترت هذا. فوقك هون يلا بعد يلا. نكمل قراءة رسائلنا وتسلمي يا سناء على الكلمات الجميلة مجددا. و
1: كيف نفتح من الكمبيوتر تطرح الفوقي؟
0: معنا أيضا رسالة من فاطمة جبارة تقول في رسالتها:
2: صباحية سبتمبرية جميلة تفوحها رائحة الفرح، وصباح الخير لكادر إذا عدلت الغالية لكل المستمعين، ومن بين جمال هذا الصباح السبتمبري أحب أن أهدي أجمل تهنئة لفراشة قلبي الجميلة ذكرى الجهلاني بمناسبة عيد ميلادها. ذكرى يا أجمل مواليد سبتمبر، كل عام وأنت بخير وفي خير، وعمرك مديد بالفرح والصحة والعافية، وربي يكتب لك سنة أجمل من كل اللي مضى، ويحقق لك كل أمنياتك ويحفظك وينور دربك. ومن إذاعة دلتا الغالية FM أطلب أغنية يا غيمة الميلاد، إهداء الفراشة الجميلة ذكرى بكل الحب والشوق. كل عام وأنت فرحة سبتمبر، وكل عام وأنت فراشة قلبي الجميلة، وعقبال 100 عام يا ذكرى.

0: بشرى حيدر تقول في رسالتها: علمتني الحياة ألا أبيع هدية الصمت بالرخيص من الكلام، فالكلام كالدواء، إن أكثرت منه قتل وإن أقللت منه نفع. علمتني الحياة أن الصمت أفضل جواب عن الأسئلة الموجعة، وأن الابتسامة الصادقة أفضل من الكلام الجميل. قد يرى البعض أن تسامحي انكسار وأن الصمت هزيمة، لكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام، وأن الصمت أقوى من أي كلام. يكفيني الرد عليهم بصمتي فهو أبلغ من الكلام. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. إذا عدلت صباح كل مستمعين ومشاركين، صباح على أمي الغالية وأخواني وأخواتي وكل صديقاتي، ودمتم ودام الوطن بألف خير.
1: تحياتنا لك يا بشرى حيدر، صباحك جميل. معنا اتصال، معنا مكالمة، نقول يا صباح الخير.
2: يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين.
1: أهلا وسهلا. يا صباح الفل والورد والياسمين،
2: يا صباح الأجواء الجميلة والأصوات التي دائما مبدعة عبر إذاعة دفاتهم.
1: صباحك جميل أيضا يا عصمة.
2: الله يسعدكم، كيف أنتم؟ إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية يا رب.
0: الحمد لله
1: بخير وبصحة وعافية من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله، وبخير أكثر بسماع أصوات مستمعينا بقراءة رسائلهم أيضا.
2: أكيد الله يحفظكم. أنا طبعا طبعا دائما ودوما معكم في الرسائل، ولكن أنا كذا فترة انقطاعي عن الاتصال اليوم، حاولت أعرض الاتصال بعد محاولة برغم أنه مشغول أصدق من الصباح.
1: مش مشكلة، الحمد لله ان انتم وصلتوا.
2: الحمد لله. انا اصلا انا مقدرة لظروفكم، بالرغم ان يعني اقدر اقول ان الجمهور اذا عدلتها كبير، وهم يستحقوا والله ان كل واحد تواصل يعني معاكم.
0: الحمد لله.
1: ربنا يحفظك يا عصماء. هو ايمن علق عن طفي من جاي شغل. يمكن يشتغل.
2: كيف؟
1: تحياتنا لك يا عصماء وتسلمي، وتواصلكم معنا هو ما يزيد من إبداعنا واستمراريتنا في هذا البرنامج. في تحياتنا لك يا عصماء، قولي أي حاجة نفسك تقوليها، أي تهنئة حابة توجهي رسالة، تفضلي.
2: والله أنا أول شيء في الأول والأخير أنا أتصل عشان أنا أقول لكم صباح الخير، وأسمع صوتكم دوما ودائما عبر أثير إذاعة دلتا FM، وتحياتي للجمهور إذاعة دلتا FM 1.7، وتحياتي للذي بيقدمون برنامج الخميس أيمن ومحمد وفاطمة وعبد الكريم المعدني، وتحياتي للجميع، ودمتم في أمان الله.
0: دمتي
1: في رعاية الله.
0: الله ورعايته، الله معاكم
2: في أمان الله.
0: الله معاكم. إلى هذه الرسالة يا محمد تفضل.
1: في معنى رسالة من أميرة همدان تقول في رسالتها: علمتني الحياة أن كل شيء ممكن أن تعطي له فرصة ثانية إلا الثقة.
0: ليش؟
1: الثقة إذا انتزعت لا يمكن أن يعيدها شيء.
3: أنا وصلت في قريت الرسالة.
1: تحياتنا لك يا أبو نور الوائلي. هو قال أول مرة يشوف الإذاعة، وبالصدفة من صفحة فاطمة صفحتي. وبيقول اعتبروني زبون يوميا عندكم.
3: ولا يهمك الله ونورت إذا عدلت.
0: ولا يهمك يا أخي العزيز، لكن كن بكر بس عشان ما تكملش عليك
1: عشان ما يكملنش عليك الصباحيات، الرسائل، المكالمات. صباحك جميل يا أبو نورة.
0: نرجع لموضوعنا،
1: نكمل موضوعنا. إيه؟ الثقة ليش ما إذا انتزعت خلاص ما تقدرش ترجع مرة ثانية؟
0: ليش؟
1: وأن كل شيء ممكن أن تنساه إلا الخيانة. قل لي ليش؟
0: ليش؟
1: وأن كل شيء ممكن أن يعوض إلا العمر.
0: ليش؟
1: وأن كل شيء ممكن أن يموت إلا السيرة الطيبة.
0: صح، ما أقولش ليش.
1: وأن كل شيء ممكن أن تخسره إلا العمل الصالح.
0: صحيح.
1: علمتني الحياة أن أقوى منتقم هو القدر، وأن الدنيا كأس يدور، وكلنا سنشرب من الكأس الذي قدمناه لغيرنا، حلو كان أم مر. أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية. محمد وأيمن وفاطمة، وخميسكم وناسة وجمعتكم مباركة مقدما من أميرة همدان. تحياتنا لك يا أميرة همدان. معنا مكالمة، نقول يا صباح الخير.
0: معنا مكالمة، نقول السلام
4: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سلطان. أهلا يا سلطان.
1: أهلا يا سلطان.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا حيا يا سلطان، صباحك جميل.
4: وطبعت المجمل وكيف حالك منورتنا وما شاء الله مبدعين تلقين دوما.
1: ربنا يحفظك نور اتصالك وتواصلك معنا أنت وكل مستمعين راديو دلتا اف ام.
4: والله لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله والأمان إن شاء الله دوما
1: يا رب وإياك إن شاء الله. تفضل يا سلطان المساحة لك والهواء متاح لك.
4: نصبح على كل المستمعين ومتابعين على البعض وكل من يسمع بعد راديو دلتا 101.7.
1: حبيبي ربنا يحفظك وإحنا أيضا بنصبح على كل من صبحت عليهم.
4: كان معك هنا رسالة أمس الساعة 7:30 ما تكونش رسالة 7:30
1: 7:30 إلا إحنا خليناها قلنا نقرأها نهاية البرنامج وقت التهاني لكن ما بش مشكلة بعد مكالمتك نقرأ تهنئتك.
4: إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.
1: يا رب وإياك الله معك يا سلطان.
4: يا ما الله في العالم.
1: مع السلامة.

وفي معنا رسالة من سلطان اللي كملنا معها المكالمة قبل شوية. احنا قلنا اخرنا الرسائل حق التهاني الى بعد الى نهاية البرنامج وقت التهاني. بيقول في رسالتي: صباحكم خير وسعادة، وخميسكم فل وناسة، وجمعتكم مباركة. مقدما نزف أجمل آيات التهاني والتبريكات لزميلتنا الدكتورة ليلى الأبيض بمناسبة الخطوبة، فألف ألف ألف مبروك وعقبة للفرحة الكبرى إن شاء الله. التهنئة مقدمة من جميع موظفي مجمع سالم قطن الطبي، وأيضا هي مقدمة من كادر راديو دلتا اف ام 1.7، فألف ألف مبروك وربنا يتمم لكم على خير.

0: رسالة من
1: نسمة،
0: من نسمة الهدى تقول في رسالتها: كلنا في هذه الحياة تلاميذ، نجلس على مقاعد التجربة، نمسك دفاتر العمر، نكتب بالحبر ما تمليه علينا الأيام. أحيانا تأتينا الدروس دافية كابتسامة تطمئن القلوب، وأحيانا تأتينا قاسية كصفعة توقظنا من غفلة طويلة. الأيام هي أستاذنا الأكبر، تعلمنا أن الفرح لا يدوم، وأن الحزن لا يقتل، وأن كل سقوط هو حصة إضافية في مدرسة الصبر. وفي النهاية الحصة ندرك أن من يفوته درس اليوم سيضطر لإعادته غدا بثمن أكبر. لا أحد يعيش الحياة كما تمنى تماما، لكن الجميل أن نتعلم كيف نعيشها برضا. فبين ما نريد وما يحدث تكمن حكمة الله ويختبئ لطفه، وتأتي أقداره محملة بما لا نعلمه من الخير. فلا ترهق قلبك بكثرة التفكير، ولا تطفئ روحك بالقلق، فما كتب لك سيأتيك، وما أخره الله عنك ففي تأخيره رحمة لا تراها الآن. طيب الله أوقاتكم بكل خير، تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى.
1: تحياتنا لك يا نسمة الهدى وصباحك جميل.
0: فاصل،
1: في معنى فاصل. إذا مستمعين الأكارم، فاصل قصير وراجعين نواصل الأثير في فترتكم في فترتكم الصباحية.
2: أصبحتوا راديو
3: دلتا. شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس،
11: شايل كابوس عشرة عمر.
12: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
16: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
17: فعلا انه سوبر داك.
16: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
18: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
19: لا
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم، كباب دجاج،
4: أوصل لحم،
5: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق، خيال.
4: مشاوي رهيبة،
5: نكهة تركية عجيبة،
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية.

0: حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: ما هي كل هذه الرسائل؟
2: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
1: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
2: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
1: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
2: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
1: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
4: Just found it.

0: عودة لكم مستمعنا الكرام، مكملين ما تبقى من فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس
1: والآن مع
0: يمدينا نقرأها كلهن، لا عادوا بدري إن شاء الله نخلصهم كلهن.
2: إذا قريتوا بعجالة بدون أي تباطؤ عن نقرأها
1: كلهن، إذا أنت تختصر الرسائل
0: بدون أي تباطؤ يصير عندي
2: أيه.
0: أنا بنتباطأ
2: أنت لا خالص. معي رسالة من رسالة
0: لو منزل بسير من هو
1: والآن مع رسالة أمان الرحيمي وأيمن الرحيمي.
2: إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفيف، فإذا قلت يا رب يا رب يا الله يا الله، فإما أن يلبي لك النداء أو يدفع عنك البلاء أو يكتب لك أجرا في الخفاء. اللهم بك أمسينا وقلوبنا تسألك عونا وترجوك لطفا، فيسر لنا كل أمر. يا الله كيف أقنط وأنت ربي، وكيف أقلق وأنت حسبي. اللهم أذقني برد عفوك ولذة عبادتك. صباحكم خير، صباحكم بالخير والعفو والمغفرة. صباح سيد فيع عمل فيع ونسيم وطلال وفريال وسماح العمراني واسماعيل ومحمد الخضر وهي من الحين وسيد واسمع عصام وبشرى حيدر فوزي وامل بنت ابو رغد مصر تاجن صلع بسري وبشرى وفرفوش وعبير الصباحي وامير الوادع وغاز الخضراني واشر بن عشيش ديسرع سامي وعاشقة الشاص وامل الزورقي والكاتب الصغير وتسليم العرار ومن الحرازي ملك الحرازي وعسول الحرازي مدعة القدوس الجميل وهلا محمد والمزقرعة والبن الزيسة وشرى الدماري واميرة عمران وامان يحيى وامل الشامي وعرف احمد وند الاهدى وفاطمة جبارة وعاشقة التحدي وهمس الشعور قاهرة الحسن اسماء مريم وملك الحاج فنر السنباني وفرن جبارة وعاشقة البحر وعاشقة الابتسامة وعاشقة منت الجنوبي صار المقال حل الاعلامي غدا نجي منتهى خديجه بنت السيد بنت ليمان والمجد ايا والخلف الطوم وزمرد وام عبد الرحمن وام معتز والمزروف وفي عتد ذوق وغيمه ونسمه الهدى ويا قد ام مريم ورجاء الحيمي وقيثله الامل. اطلب اغنيه ما اجمل الصبح في ريف اليمن من امان الحيمي.

وفي معنا رسالة من أم أرجوان تقول في رسالتها: إن الإنسان إذا ابتلي بما يضعف أركانه مهما بلغت قوته يحتاج لمن ينصره دائما، لمن يبصره دائما بأن الله تعالى معه، وأنه لطيف بعباده، رحيم لا يتركهم لوحشة الأيام، وأنه ناج من غياهب هذا الجب، فيجب أن لا تأكله الحسرة وأن لا يسقطه ذنبه. وليس الإنسان بجاهل لهذه التربية على الكتف، ولكن الابتلاء بئر عميق لا يكاد يقع المرء فيه حتى تأخذه غيبته عن الوجود وغفلته عن البديهي، فيحتاج في تلك اللحظة إلى أكثر الأمور بساطة: أن يجبره أحدهم أنه أن يجبره أحدهم أنه مؤمن، لا من باب اللوم والعتاب، يعني أن يخبره أحدهم أنه مؤمن لا من باب اللوم والعتاب، بل من باب تبصيره بحقيقة

0: حقيقة غابت إثر سكرة البلاء، يكرر عليه التذكير بأنه مؤمن، والمؤمن لا تهزمه الأيام. صباح الخير والعافية عليكم، تحياتي لكم جميعا من أم أرجوان. صباحك جميل يا أم أرجوان.
1: ومعنا رسالة من نورة الحرازي من أعالي جبال حراز، إليكم قصيدة بعنوان إيش عنوان القصيدة؟ دلتا النور.
0: أوه.
1: من حراز إلى دلتا النور يأتي صوتا عذبا، يناسب شعرا ويهدي القلب محبة.
0: من حراز القلب نهديكم محبتنا، صوت من القلب للأرواح قد طاب.
2: على دلتا على موجة حنين يمر صوت يدفي كل قلب.
1: حكينا للمساء شعر وسنين،
0: حكينا للمساء شعر،
1: حكينا للمساء شعر وسنين، وعشنا لحظات تساوي المحب. أصلا مشو شعر.
3: أيوة ذكاء الصناعي ما يقول شيء يقول أخبل دائما.
1: صح.
0: تحياتنا لك يا نورة الحرازي من أعالي جبال حراز. تحياتنا لك ولكل أهلنا في حراز، و بتقول أهدي تحياتي إلى أبي وأمي وكل طاقم إذاعة دلتا والكل المستمعين، وأقول لكم جميعا جمعة مباركة مقدما، وأطلب أغنية يا طير يا ذي مغرب. تحياتنا لك يا نورة. في معنا رسالة
1: ياقوت،
2: الطلبات على غريب نلبيها إن شاء الله بعد البرنامج مباشرة
0: إن شاء الله. وفي معنا رسالة من ياقوت، رسالة ياقوت تقول فيها كبار السن هم البركة الخفية، كبار السن أحوج من أطفالنا إلى التدليل والاسترضاء والعاطفة والحنان والرفق والرحمة والصبر والسهر والتضحية.
1: كبار السن الكلمة التي كانت لا تريحهم حال قوتهم الآن تجرحهم، والتي كانت تجرحهم الآن تذبحهم.
2: كبار السن فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد ورونق الشكل ومجد المنصب وضجيج الحياة وصحب الدنيا وسخب الدنيا.
0: كبار السن فقدوا والديهم وفقدوا كثيرا من رفقائهم، فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان.
1: كبار السن يألمهم بعدك عنهم وانصرافك عن جوارهم وانشغالك بهاتفك في حضرتهم.
2: كبار السن يحتاجون من يسمع لحديثهم ويأنس لكلامهم ويبدو سعيدا بوجودهم.
0: كبار السن حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبس ودواء، بل وأهم من ذلك بكثير، فهل من عاقل؟
1: كبار السن لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه.
2: كبار السن هم الأب والأم والجد والجدة وسواهم من ذوي القرى من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم.
0: هم كبار السن الآن وسيذهبون، وعما قليل ستكون أنت الكبير المسن، فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع.
1: سلام على كبار السن وسلام على من يراعون كبار السن. تحياتي ودمتم ودام الوطن بألف خير.
0: وتحياتنا لك يا ياقوت ولرسائلك الجميلة. في معنى تهنئة خاصة للعريسين الغاليين، نبثها بأزكى باقات الورد والفل والياسمين للعريسين الغاليين، العريس أحمد عصام عبد الله شانع والعريس ياسين محمد المطهر، بمناسبة دخولهم القفص الذهبي وتوديعهم لحياة العزوبية. ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. هذه التهنئة مقدمة من الوالد علي يحيى شانع وحمير علي شانع وعصام علي شانع وأحمد علي شانع وحمود علي شانع ومحمد حمود علي شانع وأشرف الحربي، وكما هي أيضا من طاقم راديو دلتا أف أم 101.7. فألف ألف ألف مبروك للعريسين الغاليين، وربنا يتمم فرحكم على خير.

وأيضا لدينا تهنئة، التهنئة لصديقي وأخي وزميل الدراسة العزيز نصر علي حمود الحاشدي بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف، فألف ألف ألف ألف مبروك. أسأل الله لك السعادة الدائمة وأن يتمم لك هذه الفرحة على خير، وعقبة للفرحة الكبرى إن شاء الله، وعقبة لما نحضر العرس حقك ونزفك بإذن الله يا نصر. هذه التهنئة من أخوك محمد الخضر، وكما هي أيضا من طاقم راديو دلتا FM 101.7، فألف ألف ألف ألف مبروك.

0: ايضا تحياتنا لكل من راسلنا لأسماء عصام
1: لهلا محمد
0: لهلا محمد نعم و
1: أسيرة الذكريات
2: أسيرة الذكريات وأيضا لعاشقة البحر
0: وعديلة
2: لعديلة لأم خولان لميار لغاية الحكيمي وأخيرا لأم كهلان من أم كهلان تحياتنا لك يا أم كهلان تحياتنا لك يا أم كهلان ونعتذر على عدم قراءة رسائل مستمعينا من ذكرناهم إن شاء الله الأسبوع القادم نقوم بقراءة رسائلكم جميعا و رسائل SMS كملناها وقمنا بقراءتها كلها والتعليقات أيضا نعتذر أيضا لمن لم نستطع قراءة تعليقه وعلق مؤخرا إذا مستمعينا الأكارم تحياتنا لكم جميعا أينما كنتم على أمل أن نلتقي بكم الخميس القادم إن شاء الله على خير كنت أنا معكم محمد الخضر
1: وأنا فاطمة المنتصر
0: وأنا أيمن الحمير رفقنا من الإخراج والهندسة الصوتية زميل المتألق عبد الكريم المعدني الأشراف العام لإذاعة دلتا الأستاذ زيد حسين فايع
3: دمتم ودام الوطن في خير.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر أصبر رغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
9: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب قلبي.

0: 7:11 الساعة الآن 11:00 11:10 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: frequency. Listen. Radio Delta.
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل. الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: في الضحايا. كل ذلك يحدث في بيكو ثانية، أي واحد على تريليون من الثانية، وقت كفيل بأن ينسف نصف الأرض. روبرت أوبنهايمر، ماذا فعلت بالعالم يا رجل؟ هذا الشخص الذي ولد في نيويورك عام 1904 لأبوين ثريين، كان نحيفا ضعيف البنية ويعاني آلام القولون. أرسله والده إلى نيو مكسيكو ليتعلم ركوب الخيل ويقوى عوده قبل أن يتابع الدراسة. سيرته مع الحياة وتفاصيل التعلم طويلة جدا. كان عبقريا في كل ما تعلمه حتى حصوله على الدكتوراه في الفيزياء وهو في 22 من عمره، يتكلم 6 لغات بطلاقة. عام 1932 وضع العالم الألماني من أصل يهودي لاسيلارد نظرية أنه يمكن استخدام المواد النووية لتوليد الطاقة عن طريق التفاعل المتسلسل، وسجل ذلك كبراءة اختراع سرية في بريطانيا حتى لا تصل إلى النازيين الذين وصلوا إلى الحكم في ألمانيا. وكأن لاسيلارد وضع مقادير السم لدمار هذا العالم. تجمع عدد من كبار علماء الفيزياء وطلبوا من الرئيس الأمريكي القيام بمشروع يحل اللغز النووي لهذه النظرية ويجعلها واقعا. فكان مشروع منهاتن السري الذي جمع العلماء من جنسيات متعددة بتكلفة زادت عن 30 مليار دولار مقارنة باليوم، وتوزعت مختبراته ومصانعه على مناطق عدة. كان الرهان الأكبر على مختبر لوس ألاموس بإدارة أوبنهايمر الذي نجح بصناعة 4 قنابل نووية لا غير، الأولى التي تمت تجربتها في صحراء نيو مكسيكو في يوليو عام 1945. وكان لب القنبلة من نظائر انشطار البلوتونيوم، ومنها استنسخت القنبلة الثانية قنبلة الرجل السمين التي ضربت مدينة ناكازاكي اليابانية بعد شهر من التجربة. أما القنبلة الثالثة فهي قنبلة الولد الصغير التي كانت تعتمد على اليورانيوم، والتي لم تجرب نسخة منها بسبب قلة كمية اليورانيوم المخصب آنذاك، وقرر الأمريكيون تجربتها بمدينة هيروشيما مباشرة، مخلفين في لحظة الانفجار فقط 125 ألف قتيل. القنبلة الرابعة وهي التي راحت تخلف أحفادها النوويين إلى يومنا هذا. تخيلوا أن كمية اليورانيوم المخصب في قنبلة هيروشيما لا تتعدى 600 ميلي جرام لتحدث كل هذا الدمار. طباخ السم النووي أوبنهايمر قال: إنني أخشى أن 20 مدينة في أمريكا يقطنها 40 مليون إنسان قد يتبخرون بلحظة. فماذا تقول إذا علمت أنه بعد رحيلك وصل السباق النووي إلى ما يصنع الجحيم بحق؟ إن كيلوغراما من وقود الانشطار النووي تزيد قوته 20 مليون ضعف على انفجار كيلوغرام من TNT، والعالم مع كل رائحة حرب يشتم السم النووي ويصلي حتى لا يضغط أحدهم الزر الأحمر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

جئت فإذا ما هجت إذا انتهجي ورد التقوى فحلاها.

دمعا فاضلوع كما باردت والنفس بشوقك قد جيدت وإذا اشتاقت نفس واجدت ألما

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفش.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: great day. Welcome to Radio Delta.
1: Oh, God.
2: Wakelet. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Bahakum in gelbak.
4: يا عاصم على متجاهتك يبقى مين حضرتك
3: أبو مولا
4: لازم جوز بنتك
5: قلتش حاجة
6: أيوة هو جوز بنتي
4: فكري رستم عبد الحميد
6: الله يرحمه
4: لا أنا فكري رستم عبد الحميد
6: ما عشان على طول ما ليه طبعا
7: طيب انا اعمل ايه يعني
8: يا ابني فكر بيه بيقدم لك نفسه انت
7: كمان سيد الكواوي الكواوي سيد
4: اهلا يا سيد بيه يظهر اننا جينا بدري حبتين
7: ليه
4: لان حضرتك لسه لابس الروب
7: بلعه
4: لا
7: مش فاهم ايه حكايه الروب دي
4: برافو يا سيد بيه انا احب البساطه جدا يا عاصم
6: والله
4: ما بحبش البدل ابدا يا سيد بيه ما بلبسهاش الا في المناسبات الرسميه
7: انا كمان عمري ما لبست بدله المره الوحيده لبست فيها بدله لقيتهم كلهم لابسين زيها قلعتها تاني
4: الرب
7: يا دمي على الرب قلعه
4: لا
9: اوه فانتاستيك الرب حيين تعالي
7: قلعه
4: لا امال الاستاذ ما تعرفناش عليه
8: ايوه ما هو ده بقى هو شريف بقى اللي يبقى سكرتير جوز بنتي
7: السكرتير بتاعي بس حمار حمار وغبي انا ما كنتش عايز اشغله عندي ومدمن بعد عنك مدمن برسين وبيشم بيشم صوابع رجليه مره لقيته ماسك رجليه وعمال يعمل

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
6: واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: كده أنا جاوعة.
10: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
9: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جاوعة.
10: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
11: لا مشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: راديو دلتا 101.7، the number one hit Arabic station in the Middle East.

0: Listen. Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
1: شواية وبروست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-68. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 77001077 أو 777-921-435.
4: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
5: شخصيات وأحداث، الطيار المجنون أو الطيار الخارق الذي كسر قواعد الطيران القتالي حول العالم وأصاب أعداءه بالذهول والرعب في 18 يوما فقط. كسر القواعد والأرقام القياسية ونفذ 52 طلعة جوية كرجل خارق يتجاوز أبطال مارفل. كان هذا الطيار المصري حقيقي الذي أسقط طائرة قائد سرب الطيران الإسرائيلي وهو على حافة نفاذ وقوده، ثم نفذ مناورة الموت فدمر طائرة إسرائيلية تطارده. إنه المصري أحمد كمال المنصوري. في 15 من فبراير عام 1973، أي قبل 8 أشهر من حرب أكتوبر، جاءت الأوامر للطيارين أحمد المنصوري وحسن لطفي بالإقلاع فورا لاعتراض 6 طائرات فانتوم إسرائيلية ضعفهم 3 مرات ليخوضا أطول معركة جوية في التاريخ وقتها، فقد تجاوزت 13 دقيقة في وقت كانت أكثر مدة معركة جوية لا تتجاوز 3 دقائق. كانت طائراتهم من نوع ميج-21 الروسية في مواجهة الفانتوم الأمريكية. حملت كل طائرة من الميج ب4 صواريخ و400 طلقة، بينما كانت 6 طائرات الإسرائيلية تحمل كلها 48 صاروخا و30,000 طلقة. مواجهة مستحيلة وغير متكافئة ولأي عاقل أيا كان، فالمواجهة محسومة وسيدعس المصريون دحسا تحت هذه القوة الهائلة. حتى أن كل طائرة إسرائيلية كانت تحمل طيران، 1 للقيادة و1 لتصويب الأسلحة. 6 طائرات في مواجهة 2، 48 صاروخا في مواجهة 8، 30,000 طلقة في مواجهة 800 طلقة فقط. وبدأت المعركة. في 30 ثانية الأولى أسقط المنصوري طائرة قائد السرب الإسرائيلي، ففتح الإسرائيليون وابلا من الرصاص ضد المصريون، وعلى مدار 13 دقيقة قاتل المصريون بشجاعة أذهلت أعداءهم ودبت الرعب في قلوبهم، لينفذ وقود المصريين وصواريخهم. فكان أمامهم خياران لا ثالث لهما: الأول هو الهبوط في الصحراء، والثاني الاصطدام بطائرات العدو وتنفيذ مناورات الموت. لم يكن زميل المنصوري لطفي لديه الخبرة في الهبوط في الصحراء، فقرر تنفيذ مناورات الموت وحول طائرته كصاروخ وتوجه بها إلى إحدى الطائرات الإسرائيلية واصطدم بها وفجرها، فتسقط الطائرتان ويستشهد لطفي. وهنا حان دور المنصوري، فماذا سيفعل؟ كانت لديه الخبرة الكافية للهبوط في الصحراء والهروب، كان لديه في خزان وقوده 100 لتر من البنزين كافيين للتحليق لمدة 30 ثانية فقط. قرر المنصوري الهبوط بالطائرة في طريق صغير للغاية لا يتجاوز

0: حرب أكتوبر المجيدة، وأثناء التحليق فوجئ بشيء لا يتوقعه، طائرة إسرائيلية تطارده وهو في مرمى نيرانها تماما. وهنا قرر المنصوري قرارا مصيريا تنفيذ مناورة الموت الأخيرة. كانت المناورة معروفة بين الطيارين وتنفذ حينما يواجه الطيار الموت المحقق، ولكن بشرط واحد، أن يكون الطيار على ارتفاع 6000 قدم. كان المنصوري على ارتفاع 300 قدم فقط، وفجأة وجه طائرته كصاروخ متجه للأرض لتختفي الطائرة وسط غيمة من التراب الشديد. وهنا ضحك الطيار الإسرائيلي على المنصوري ويصفه بالمنتحر المجنون. وفجأة صدم حينما وجد طائرة المنصوري تخترق غيمة التراب وينطلق باتجاه الإسرائيلي ويدمره بصاروخ ويقضي عليه. المنصوري على قيد الحياة ليومنا هذا، وفخور بلقب الطيار المجنون الذي أطلقه عليه الإسرائيليون، لأنه وصف لشجاعة المصري وعدم خوفه وبطولاته.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: Radio Delta, your summer station.

تنفق وترحم قسى قلبك وقد كان رطوبة أنا من جور هجرك صرت مغرم شهير الطرف من أجل

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakfet. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: بحكم قلبك.
3: لا لا. طب بص اديله رن وهو هو هيتصل بيك.
4: رن. عارف انا موضوع رن ده. بقولك ايه يا كريمة.
3: نعم.
4: انت ما بتزهقيش.
3: هو انت شايفني وحشة.
4: هو انا بس اللي شايف كده.
3: طبعا. ما انت بس طالب ظهر يا عصد. دلوقتي انا اللي كنت وحشة.
4: احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقاصة والحانوتي على الكمبيوتر هنا. انقليه على ديسك وبعتيه المطبعة. وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمة ولا مش فاهمة؟ اوعي.
3: ماشي يا رشدي. اشوف انا ولا رقص.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC. Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
8: شواية وبرست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
10: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

كمية لا تكاد ترى من النظائر المشعة. يقذف نيترون واحد نحو ذرة واحدة فيقسمها، فتنتج نيترونات تقسم ذرات، ليحدث الانشطار الذري، فيقع الانفجار النووي، ليتبخر كل شيء، ويقع مئات آلاف الضحايا. كل ذلك يحدث في بيكو ثانية، أي واحد على تريليون من الثانية، وقت كفيل بأن ينسف نصف الأرض. روبرت أوبنهايمر، ماذا فعلت بالعالم يا رجل؟ هذا الشخص الذي ولد في نيويورك عام 1904 لأبوين ثريين، كان نحيفا ضعيف البنية ويعاني آلام القولون. أرسله والده إلى نيو مكسيكو ليتعلم ركوب الخيل ويقوى عوده قبل أن يتابع الدراسة. سيرته مع الحياة وتفاصيل

0: سيلارد وضع مقادير السم لدمار هذا العالم. تجمع عدد من كبار علماء الفيزياء وطلبوا من الرئيس الأمريكي القيام بمشروع يحل اللغز النووي لهذه النظرية ويجعلها واقعا. فكان مشروع منهاتن السري الذي جمع العلماء من جنسيات متعددة بتكلفة زادت عن 30 مليار دولار مقارنة باليوم، وتوزعت مختبراته ومصانعه على مناطق عدة. كان الرهان الأكبر على مختبر لوس ألاموس بإدارة أوبنهايمر الذي نجح بصناعة 4 قنابل نووية لا غير، الأولى التي تمت تجربتها في صحراء نيو مكسيكو في يوليو عام 1945. وكان لب القنبلة من نظائر انشطار البلوتونيوم، ومنها استنسخت القنبلة الثانية قنبلة الرجل السمين التي ضربت مدينة ناكازاكي اليابانية بعد شهر من التجربة. أما القنبلة الثالثة فهي قنبلة الولد الصغير التي كانت تعتمد على اليورانيوم، والتي لم تجرب نسخة منها بسبب قلة كمية اليورانيوم المخصب آنذاك، وقرر الأمريكيون تجربتها بمدينة هيروشيما مباشرة، مخلفين في لحظة الانفجار فقط 125,000 قتيل. القنبلة الرابعة وهي التي راحت تخلف أحفادها النوويين إلى يومنا هذا. تخيلوا أن كمية اليورانيوم المخصب في قنبلة هيروشيما لا تتعدى 600 ميلي جرام لتحدث كل هذا الدمار. طباخ السم النووي أوبنهايمر قال: إنني أخشى أن 20 مدينة في أمريكا يقتنها 40 مليون إنسان قد يتبخرون بلحظة. فماذا تقول إذا علمت أنه بعد رحيلك وصل السباق النووي إلى ما يصنع الجحيم بحق؟ إن كيلوغراما من وقود الانشطار النووي تزيد قوته 20 مليون ضعف على انفجار كيلوغرام من TNT. والعالم مع كل رائحة حرب يشتم السم النووي ويصلي حتى لا يضغط أحدهم الزر الأحمر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل. راديو دلتا نمبر 1.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزل حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزل حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
8: Just found it. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكرت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: يا عاصم على مفاجأتك. أمالله يبقى مين حضرتك؟
3: أبو مازن جوز بنتك.
4: قلتش حاجة؟
5: أيوة هو جوز بنتي.
3: فكري رستم عبد الحميد.
5: الله يرحمه.
3: لا أنا فكري رستم عبد الحميد.
5: ما عشان على طول ما ليه طبعا.
0: طيب انا اعمل ايه يعني؟
6: يا ابني فكر بيه بيقدم لك نفسه انت.
0: سيد الكواوي. الكواوي سيد.
3: اهلا يا سيد بيه. يظهر اننا جينا بدري حبتين.
0: ليه؟
3: لان حضرتك لسه لابس الروب.
0: بلعه.
3: لا
0: مش فاهم ايه حكايه الروب دي.
3: برافو يا سيد بيه. انا احب البساطه جدا يا عاصم
5: والله.
3: ما بحبش البدل ابدا يا سيد بيه. ما بلبسهاش الا في المناسبات الرسميه.
0: انا كمان عمري ما لبست بدله. المره الوحيده لبست فيها بدله لقيتهم كلهم لابسين زيها. قلعتها تاني.
3: الرب
0: مريح. يا دليل عالروب. قلعه.
3: لا.
7: اوه فانتاستي. الروب حيين تعالي.
0: قلعه.
3: لا. امال الاستاذ ما تعرفناش عليه.
6: ايوه. ما هو ده بقى. هو شريف بقى اللي يبقى
3: سكرتير جوز بنتي.
0: السكرتير بتاعي بس حمار. حمار وغبي. انا ما كنتش عايز اشغله عندي. ومدمن بعد عنك. مدمن برسيم. وبيشم صوابع رجليه. مره لقيته ماسك رجليه وعمال يعمل

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات

0: الطيار المجنون أو الطيار الخارق الذي كسر قواعد الطيران القتالي حول العالم وأصاب أعداءه بالذهول والرعب في 18 يوما فقط. كسر القواعد والأرقام القياسية ونفذ 52 طلعة جوية كرجل خارق يتجاوز أبطال مارفل. كان هذا الطيار المصري حقيقي الذي أسقط طائرة قائد سرب الطيران الإسرائيلي وهو على حافة نفاذ وقوده، ثم نفذ مناورة الموت فدمر طائرة إسرائيلية تطارده. إنه المصري أحمد كمال المنصوري. في 15 من فبراير عام 1973، أي قبل 8 أشهر من حرب أكتوبر، جاءت الأوامر للطيارين أحمد المنصوري وحسن لطفي بالإقلاع فورا لاعتراض 6 طائرات فانتوم إسرائيلية ضعفهم 3 مرات ليخوضا أطول معركة جوية في التاريخ وقتها، فقد تجاوزت 13 دقيقة في وقت كانت أكثر مدة معركة جوية لا تتجاوز 3 دقائق. كانت طائراتهم من نوع ميج-21 الروسية في مواجهة الفانتوم الأمريكية. حملت كل طائرة من الميج ب4 صواريخ و400 طلقة، بينما كانت 6 طائرات الإسرائيلية تحمل كلها 48 صاروخا و30,000 طلقة. مواجهة مستحيلة وغير متكافئة ولأي عاقل أيا كان، فالمواجهة محسومة وسيدعس المصريون دحسا تحت هذه القوة الهائلة. حتى أن كل طائرة إسرائيلية كانت تحمل طيران، واحد للقيادة وواحد لتصويب الأسلحة. 6 طائرات في مواجهة 2، 48 صاروخا في مواجهة 8، 30,000 طلقة في مواجهة 800 طلقة فقط. وبدأت المعركة. في 30 ثانية الأولى أسقط المنصوري طائرة قائد السرب الإسرائيلي، ففتح الإسرائيليون وابلا من الرصاص ضد المصريون، وعلى مدار 13 دقيقة قاتل المصريون بشجاعة أذهلت أعداءهم ودبت الرعب في قلوبهم، لينفذ وقود المصريين وصواريخهم. فكان أمامهم خياران لا ثالث لهما، الأول هو الهبوط في الصحراء، والثاني الاصطدام بطائرات العدو وتنفيذ مناورات الموت. لم يكن زميل المنصوري لطفي لديه الخبرة في الهبوط في الصحراء، فقرر تنفيذ مناورات الموت وحول طائرته كصاروخ وتوجه بها إلى إحدى الطائرات الإسرائيلية واصطدم بها وفجرها، فتسقط الطائرتان ويستشهد لطفي. وهنا حان دور المنصوري، فماذا سيفعل؟ كانت لديه الخبرة الكافية للهبوط في الصحراء والهروب. كان لديه في خزان وقوده 100 لتر من البنزين كافيين للتحليق لمدة 30 ثانية فقط. قرر المنصوري الهبوط بالطائرة في طريق صغير للغاية لا يتجاوز عرضه 8 أمتار، حيث أن أقل اتساع لممر هبوط طائرته هو 400 متر. ليهبط المنصوري ويلمس الأرض وسرعته تتجاوز 400 كيلومتر بالساعة، ثم أوقف المحرك تماما بجانب إحدى الحافلات. اقتربت إحدى الطائرات الإسرائيلية لمحاولة قتله، ولكن انهالت عليه المضادات المصرية وأجبرتها على الفرار. انطلق الطيار المنصوري مرة أخرى نحو السماء إبان بداية حرب أكتوبر المجيدة. وأثناء التحليق فوجئ بشيء لا يتوقعه، طائرة إسرائيلية تطارده وهو في مرمى نيرانها تماما. وهنا قرر المنصوري قرارا مصيريا تنفيذ مناورة الموت الأخيرة. كانت المناورة معروفة بين الطيارين وتنفذ حينما يواجه الطيار الموت المحقق، ولكن بشرط واحد، أن يكون الطيار على ارتفاع 6,000 قدم. كان المنصوري على ارتفاع 300 قدم فقط، وفجأة وجه طائرته كصاروخ متجه للأرض لتختفي الطائرة وسط غيمة من التراب الشديد. وهنا ضحك الطيار الإسرائيلي على المنصوري ويصفه بالمنتحر المجنون، وفجأة صدم حينما وجد طائرة المنصوري تخترق غيمة الترابة وينطلق باتجاه الإسرائيلي ويدمره بصاروخ ويقضي عليه. المنصوري على قيد الحياة ليومنا هذا، وفخور بلقب الطيار المجنون الذي أطلقه عليه الإسرائيليون، لأنه وصف لشجاعة المصري وعدم خوفه وبطولاته.
1: شخصيات وأحداث.

لمعرفة باقات 4G وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. في بداية هذه الكلمة أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ربنا العظيم الرحيم الكريم ولي المؤمنين ونصير المستضعفين بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم وأن يشفي الجرحى وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة. شعبنا العزيز هو يتصدى لعدوان قائم عليه مع حصار جائر. هذا العدوان والحصار استمر على مدى 12 عاما، نحن في العام 12. ينفذ هذا العدوان العدو السعودي المعتدي الظالم الغاشم بإشراف أمريكي ودفع صهيوني وبدون حق وبدون مبرر. مررنا بخفض التصعيد في إطار السنوات الماضية منذ العام 2022، ولكن خلال كل هذه المدة الزمنية من مرحلة خفض التصعيد

الصعيد لم يتجه النظام السعودي اتجاها جادا وصادقا نحو السلام، ولم يعد النظر في سياساته العدوانية ضد شعبنا العزيز، بل جعل من مرحلة خفض التصعيد فرصة يشدد فيها من إجراءاته التعسفية في الحصار هو ومن يقف خلفه، ويبني فيها التشكيلات العسكرية التكفيرية التي يهدف من خلالها إلى إبادة شعبنا، وكذلك عمل على خلخلة الوضع الداخلي، وسعى للوصول بالوضع في بلدنا إلى الانهيار على كل المستويات. المشكلة هي في هذا التوجه العدواني للسعودي الذي يصر عليه تجاه شعبنا العزيز، فهو لا يقبل بأن تكون العلاقة ما بينه وبين شعبنا قائمة على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقواسم المشتركة في العالم الإسلامي والمصالح المشتركة لأبناء منطقتنا بشكل عام، وإنما يصر أن تكون هذه العلاقة قائمة على التبعية والاستعباد والإذلال والمصادرة للحرية والاستقلال والكرامة والتحكم الكامل بشؤون هذا الشعب، والسعي لأن يكون هذا الشعب في حالة من الذلة والهوان والقهر والضعف والعجز والشتات، لأنه يتصور أن قوته واستقراره وتحقيقه لطموحاته في أن يكون وضع شعبنا بهذا الشكل، شعبا ضعيفا مستسلما مستعبدا مقهورا، تصادر حريته يصادر استقلاله، وأن يكون شعبا مشتتا متفرقا إلى آخره. وهذه مشكلة كبيرة، يعني هي وراء أن يكون الوضع على ما هو عليه من توتر يصل تأثيره وصداه على مستوى واسع ويؤثر على الوضع والاستقرار، سواء بالنسبة لشعبنا أو بالنسبة لشعب الجزيرة العربية والوضع على المستوى العام. نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015، ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. لذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع للمشروع بكل الاعتبارات الشرعية القرآنية الإسلامية الأخلاقية الإنسانية القانونية. ماذا يريد الآخرون منا حينما يحصل مثل هذا العدوان بدءا بالعام 2015، هجمة إجرامية عدوانية ظالمة على شعبنا لاحتلال وطنه ولتدمير مقدراته ولقتل أبناء هذا الشعب ولارتكاب الجرائم واستعباد هذا الشعب بدون وجه حق، ثم ما تلا ذلك هو استمرار على تلك البداية الظالمة والغشومة. لذلك شعبنا العزيز وفي الموقف الضروري الذي لا بد منه.
انطلاقا من حقوقه المشروعة وانطلاقا من هويته الإيمانية، لأنه شعب يتمسك بحريته لأنها من دينه، يتمسك بعزته لأنها من إيمانه، يتمسك بكرامته لأنها من إنسانيته، ولا يمكن أن يفرط في ذلك وأن يقبل بالاحتلال والخضوع والإذلال والقهر والاستعباد ومصادرة كل هذه الحقوق أبدا. شعبنا العزيز حينما اتجه للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله، انطلق من انتمائه الإيماني وبمبادئه الإيمانية وقيمه وأخلاقه، هو يمن الإيمان والحكمة والقيم والشرف والأخلاق ومكارم الأخلاق. ولذلك كان الأداء القتالي في التصدي للعدوان على مدى 12 عاما كان الأداء القتالي مضبوطا دائما ومنضبطا بضوابط الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية وبشكل واضح. وكان التركيز بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا وبريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة. وتشهد كل المرحلة الماضية على هذا الأداء المنضبط بضوابط الأخلاق والقيم. حينما يكون هناك أبسط مقارنة بين ما نتج عن عمليات قواتنا المسلحة على مدى 12 عاما في دفاعها عن هذا البلد وتصديها للعدوان، وما نتج عن العدوان السعودي على بلدنا، ما الذي فعله المعتدي السعودي الظالم في بلدنا، وما الذي نتج عن عمليات القوات المسلحة في السعودية؟ المسألة واضحة بأبسط مقارنة. من هو المنضبط بالضوابط الأخلاقية والشرعية والدينية والإنسانية وغير ذلك؟ فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق، لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم، حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان، استهدف المساجد، بيوت الله، لم يرعى حرمتها أبدا ولم يقدر لها اعتبارها الشرعي وقدسيتها الإسلامية. أكثر من 2000 مسجد، من 2000 مسجد دمرها المعتدي السعودي في بلدنا، يعني عددا كبيرا جدا، من بينها مساجد أثرية في عمق بلدنا، ليست لا في جبهات ولا هناك التباس للاستهداف لها. استهدف كل شيء، استهدف حتى مركز إيواء المكفوفين في صنعاء واستهدفهم بذلك، استهدف المقابر، المعالم الأثرية، كل شيء على مستوى
كذلك الاغتصاب، جرائم الاغتصاب كم ظهرت من جرائم اغتصاب في مناطق قام باحتلالها ضد أطفال وضد نساء، وجرائم التعذيب وجرائم التعامل الوحشي الإجرامي مع الأسرى وغير ذلك، جرائم كثيرة جدا. كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة يعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا. على مستوى الحصار لشعبنا العزيز واستهدافه في معيشته، حصار خانق على مدى 12 عاما، ولا تزال مشكلة الحصار هي من أبرز المشاكل ما بيننا وبين العدو المعتدي السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات، على وضع القيود الجائرة الباطلة على التجارة الواردة، البضائع المستوردة. وهناك اعترافات بهذه الحقيقة من الأمم المتحدة، من مبعوثيها الدوليين، من مندوبيها، من جهات دولية يعترفون بأن العدو المعتدي السعودي وظف الإجراءات التعسفية التي تستهدف شعبنا العزيز في معيشته ضمن عدوانه على بلدنا، فيما استهدف به سواء الوارد التجاري الذي يعتمد عليه شعبنا إلى حد كبير في الحصول على أكثر المواد الغذائية والمتطلبات الإنسانية، لأن شعبنا يعاني من سياسات في المراحل الماضية وصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل هذه القيود والإجراءات التعسفية، وأصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء، في أن يصل إليه الدواء. وهناك الآن معاناة كبيرة جدا في الحصول على الأدوية، حتى لمرضى السرطان، لمرضى الأمراض المزمنة، وهناك إحصائيات معلنة عن هذا الأمر. الحصار كذلك ظلم، الحرمان من الثروة السيادية النفطية والغازية، وحرمان الموظفين في المؤسسات العامة من الحصول على المرتبات التي كان مصدرها الأساس هو عائدات النفط والغاز، وكذلك الخدمات العامة، وشعبنا يتضرر بذلك تضررا كبيرا جدا ويعاني معاناة رهيبة من ذلك. فالعدو السعودي يصر على الاستمرار في الحصار والاستمرار في مضايقته لشعبنا، ثم اتجه إلى التصعيد، ومع ذلك كان جزءا أساسيا من عدوانه على شعبنا العزيز هو العدوان بالدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة والبشعة التي يهدف منها إلى تشويه شعبنا العزيز. وهذا من أهم أهدافه التي يسعى لها، التشويه للشعب اليمني، يعمل على ذلك بكل ما يستطيع ويسخر في ذلك إمكاناته الإعلامية والدعائية، ولتبرير جرائمه
ضد هذا الشعب من خلال تلك الدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة، يحاول أن يبرر ما يفعله ضد هذا الشعب، ما يرتكبه من جرائم بحق هذا الشعب، وأيضا يهدف من خلال ذلك إلى تحريض الآخرين بحسب العناوين التي يطلقها في افتراءاته. فهو يسعى إلى أن يجلب معه الآخرين ليشاركوه في إجرامه ضد هذا الشعب وعدوانه على هذا الشعب. واستمر على ذلك منذ اليوم الأول في عدوانه على شعبنا العزيز. كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق، يحترم انتماءه للإسلام، لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولكن كما قلنا، في هذه المرة يحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعداد 200 عسكري، 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي يشتريها من أمريكا، يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي السعودي، لم يكفي النظام السعودي، ويريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل بهذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفه. على كل، السعودي هو يحرص بهذا الافتراء والبهتان على أن يحرض معه الآخرين، ويحاول من خلال ذلك أن يبرر أيضا جرائمه وأن يشوه موقف شعبنا العزيز الذي يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة ويقف في موقف الدفاع المشروع الضروري الذي لا بد منه.
يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضد شعبنا العزيز. الجرائم منها ما هو كلام، الجرائم منها ما هو كلام، عندما يكون بهتانا عظيما وإثما مبينا. فيعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به على شعبنا اليمني المسلم العزيز ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، له شرفه الإنساني وشرفه الإسلامي، من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية. ولو تتم المقارنة من جهة منصفة في العالم لوجدته فعلا من أشرف الشعوب على وجه الأرض في هذا كله. فالعدو السعودي يعتدي على هذا الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب، ويحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. وهذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم، يجده بهذا المستوى في الصدارة في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز. هذا إساءة إلى مكة المكرمة. والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب، عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها.
نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية. البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء ومنحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو لا يتورع من أن يطلق مثل هذه الكذبة الكبرى التي فعلا هي تستحق التوصيف بأنها كذبة العصر، وكذوبة كبيرة وقبيحة وشنيعة. لا يتورع عن الافتراءات والأكاذيب التي هي باطلة مكشوفة واضحة. النظام السعودي في تهتكه وفساده وفجوره وما هو عليه من سوء شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. هو شر مكانا، وما يصف به الآخرين هو الذي يليق به ما هو أسوأ منه وأقبح منه كحقائق، حقائق واضحة وثابتة. ولهذا هو بهذا المستوى من الدناءة والانحطاط والجرأة على الافتراء والأكاذيب والبهتان العظيم. يعني ليس جهة يسارع الناس إلى تصديقها لما تتمتع به من مواصفات أخلاقية وقيمية وعدالة. النظام السعودي معروف عند كل أمتنا، بل في كل العالم، بفجوره، بفساده، بفسقه. نظام فاسق، فاجر، ظالم، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. جرائمه على الشعب اليمني جرائم رهيبة جدا، يثبت عليه بها التوصيف بأنه نظام مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. فساده في نشر الفساد في الأرض، والخلاعة والتهتك، وجلب العاهرات والفاجرات إلى المملكة في حفلات الترفيه، وما يفعله وسائله الإعلامية التي هي مخصصة لنشر الفساد في الأرض والتهتك والانحلال الأخلاقي وغير ذلك، سعيه لإثارة الفتن في العالم الإسلامي، استهدافه للشعوب، ولاؤه للصهيونية، آفاته الكثيرة هي بالشكل الذي يعرفه كيف هو لكل العالم ولشعوب أمتنا، ولا ينبغي أن ينخدع به أحد. ولذلك من غير المستغرب منه أن يطلق الأكاذيب، الافتراءات، الدجل. هذا هو ما يتناسب معه، هو في خبثه منبع لأن يطلق مثل تلك الافتراءات والبهتان. ومع ذلك حينما يأتي البعض يتلقفون منه ذلك البهتان العظيم، تلك الافتراءات الرهيبة، تلك الأكاذيب القبيحة الشنيعة الفظيعة، ويطلقون الإدانات بناء على تلقفها منه وتقبلها منه دون أي تحقق أو تأكد أو تبين أو تثبت، فهم يشاركونه في الوزر ويشتركون معه أيضا في الإفلاس الأخلاقي والمخالفة لشرع الله ولدين الله ولتعاليم الله وللقرآن الكريم.
ويشهدون على أنفسهم حينما شهدوا شهادة الزور بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم، للانتماء الإسلامي، للشريعة الإسلامية، هو التثبت والتبين والتحقق. فلو كان ذلك صحيحا فالموقف أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم، ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية. ابتعدوا عن نهج الإسلام، عن القرآن الكريم، عن تعاليم الله، عن مبادئ الإسلام، ثم في إطار هذا الابتعاد يأتون للتباكي من أجل بهتان عظيم وافتراء كبير كاذب، وهكذا بكل تسرع بدون أي تثبت ولا تبين. لأنها حسابات ثانية والدوافع ثانية، ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي. لهم العار، لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا. هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب. فتلقفهم لهذا البهتان، وكان واجبهم وهو واجب كل مسلم أن يرفض هذا الاتهام، هذا الباطل، في الحد الأدنى أن يتبينوا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنظام السعودي فاسق بكل ما تعنيه الكلمة، بأسوأ مستويات الفسق والفجور. انظروا في القرآن الكريم في كل ما يوصف بأنه فسق من الأفعال والأعمال ومن التصرفات والسياسات والمواقف، ستجدونه حقيقة واقعة في سلوك النظام السعودي، وثابتة ومعروفة. نظام فاسق أتاكم بنبأ كاذب، ببهتان عظيم، الحد الأدنى أن تتبينوا حتى لا تتورطوا في أن تكونوا كذابين مع الكذاب، مفترين مع المفتري، دجالين مع من يدجل ويكذب ويفتري، بهاتين مع من يبهت بغير حق، تشاركوه في العار، في الوزر، في الإثم، في الذنب، في الخزي، في المخالفة للقرآن الكريم، في الإساءة حتى إلى قدسية مكة المكرمة التي أنفسنا لها الفداء، أرواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية، والأكثر استعدادا لحمايتها قبل غيرنا. كان من واجبهم أن يتعاملوا مع البهتان السعودي وفق القرآن الكريم، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أن يسبحوا الله، أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم، بهتان وافتراء على الشعب اليمن،
يمن الإيمان والحكمة، الشعب الذي يقول عنه رسول الله الإيمان يمان، وتصفونه بأنه تهديد لمكة المكرمة. أين أنتم مما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن هذا الشعب؟ هذا واجب المنتمين إلى أمتنا الإسلامية في الحد الأدنى أن يعتبروا تلك الأكاذيب والافتراءات التي أطلقها النظام السعودي في الحد الأدنى ادعاء من خصم على خصمه، أن يتبينوا، أن يتثبتوا، أن يتحققوا. ولكن كما قلنا، الذين تلقفوها وأطلقوا الإدانات بناء عليها والتوصيفات والتباكي هم يشهدون على أنفسهم أنهم ينطلقون من مواقف مبنية على حسابات والدوافع لا هي أخلاقية ولا مبدئية ولا إنسانية ولا قرآنية ولا شيء. ولهذا يتحمل الذين أساءوا من أنظمة وغيرهم إلى شعبنا العزيز بتلقف ذلك البهتان السعودي، يتحملون مع السعودي جنبا إلى جنب كامل المسؤولية تجاه ذلك، ووزر ذلك البهتان العظيم عند الله في ميزان الحساب والمساءلة، لأن هذا جرم عظيم من أكبر الجرائم في الإسلام. وعندما يتحمل مثل هذا المحتوى من البهتان فهو بهذا المستوى من الجرم عند الله. الله يقول في القرآن الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا حالهم، هم حملوا هذا الوزر، الوزر الشنيع الكبير الفظيع، أيا كانوا رؤساء، ملوك، أمراء، أنظمة، شخصيات باسم أنها علمائية، جهات حزبية، أيا كانوا لهم الخزي، لهم اللعنة، لهم العار. حملوا أنفسهم هذا الوزر الشنيع الفظيع حتى في المساءلة عند الله سبحانه وتعالى والجزاء الإلهي يتحملون أيضا تبعات البهتان في سقوط القيمة الأخلاقية، لأنهم سماعون للكذب وشهدوا شهادة الزور، ولهذا تسقط قيمتهم الأخلاقية واعتبارهم الأخلاقي. يعني أي شخص بصفة رئيس أو ملك أو سلطة أو جهة تلقف هذا البهتان وتبناه فهو في ميزان الإسلام، ميزان الحق، ميزان القرآن، ميزان العدل الإلهي، فقد قيمته الأخلاقية. يعني نعتبره بميزان الحق وبالاعتبار الحق أنه كذاب، أنه مفتري، أنه ساقط العدالة، أنه بهات يبهت بغير حق، أنه سيء، أنه لا يتصف بصفة العدالة مطلقا. حتى البعض قد يسمي نفسه حزب العدالة وهو قد سقط بكل السقوط، كل السقوط في هذا الاعتبار. كذلك يتحملون التبعات الشرعية والقانونية. هناك تبعات شرعية وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا، ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجنن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك. شعبنا اليمني المسلم العزيز، يمن الإيمان والحكمة، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، هو في انتمائه الإيماني والتزامه الإيماني وموقفه الإيماني أرقى وأسمى وأزكى وأشرف من كل الاتهامات والدعايات الباطلة. وكما قلنا في صدارة الشعوب التي تعظم شعائر الله ويحمل الغير الإيمانية تجاه الإساءة إلى المقدسات، ونقول لكل أولئك الذين يتباكون على المقدسات: تعالوا إلى ميدان العمل والواقع، تعالوا إلى المحك الذي يبين من هو الذي يحمل الغير على المقدسات. هناك عدو واضح
في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها. هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية، وهو صريح في ذلك. انظروا إلى معتقدات الصهيونية واليهود ما هي تجاه كل ذلك، انظروا إلى خططهم، الخطة الصهيونية، المخطط الصهيوني يقوم أساسا على اقتطاع مكة والمدينة ومصادرة كل فلسطين وأجزاء واسعة من البلاد العربية. عدو صريح وواضح يستيء بكل أشكال الإساءة، ومخططه قائم أصلا على السيطرة على كل هذه البقاع. تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان من يواجه الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية ويقدم التضحيات. أردتم في ميدان التنافس أو في ميدان التحالف والتعاون، تعالوا إلى ميدان العمل. أنتم كيانات تمتلك الإمكانات الهائلة أكثر منا بكثير على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي ومن جوانب كثيرة، أنظمة وحكومات من التي أطلقت بيانات وتلقفت البهتان والافتراء على شعبنا العزيز. ماذا تفعل للشعب الفلسطيني؟ ماذا تفعل للمسجد الأقصى؟ ما هي سياساتها ومواقفها العملية الجادة ضد الخطر الصهيوني اليهودي الذي يهدد بشكل جاد وفعلي كل المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة؟ هل مشروعكم هو العداء لإسرائيل؟ على العكس من ذلك، ماذا تفعلون في مناهجكم الدراسية، في علاقاتكم، سياساتكم، توجهاتكم، كلها لتصنع قابلية للعدو الإسرائيلي في أوساط الأمة؟ الموقف السياسي لكم هل هو معادل للعدو الإسرائيلي؟ على العكس من ذلك، قدم العروض والإغراءات. العلاقات الاقتصادية، لم يصل بكم الحال حتى مع كل الذي قد فعله العدو الإسرائيلي في غزة وضد الشعب الفلسطيني وفي القدس وما يفعله في الضفة الغربية، وهو مستمر على ذلك، وهو مستمر بأبشع الانتهاكات والجرائم بشكل يومي، أن تصلوا إلى مستوى القطيعة الحقيقية مع العدو الصهيوني في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية وغير ذلك. معظمكم يصنف المجاهدين الفلسطينيين بأنهم إرهابيين لمواجهتهم للعدو الإسرائيلي وليس لأنهم فعلوا به شيئا، كما هو حال النظام السعودي. ومعظمكم تتخذون السياسات والإجراءات التي تكبل الأمة عن أي موقف جاد وصادق في مواجهة العدو الإسرائيلي. لهذا هذا هو الميدان الذي يثبت المصداقية في الموقف. من الذي قدم التضحيات والشهداء من القادة، من أبناء الشعب، من قواته المسلحة، سوى محور الجهاد والمقاومة في نصرة القضية الفلسطينية؟ أما أنتم ماذا قدمتم؟ قدمتم التريليونات من الدولارات التي توفر منها السلاح للعدو الصهيوني، وقدمتم له النفط، كانت طائراته تتحرك بالوقود الذي تزودونه به لقتل الشعب الفلسطيني. لماذا لا تتحركون في إطار موقف إسلامي جامع لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني؟ أنا أدعوكم إلى ذلك، تعالوا لنتحرك معا لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني في هذه الأيام، في هذه المرحلة، أشد المعاناة، أشد المظلومية، العدو الصهيوني
ماض بشكل مستمر في مساعي لتصفية القضية الفلسطينية، الانتهاك اليومي لحرمة المسجد الأقصى، الأعمال العدائية المستمرة في القدس التي تهدف إلى تهويد المدينة، الأعمال المستمرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني، جرائم القتل، الاغتصاب، التدمير، الانتهاك للحرمات مستمرة في الضفة الغربية كل يوم لا تتوقف، القتل اليومي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التعذيب بالحصار والتجويع والاضطهاد وكل أشكال المعاناة التي يصنعها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. تعالوا جميعا لنتحرك ضد هذا العدو وضد هذا الخطر الحقيقي الذي هو عدو للإسلام والمسلمين وخطر على المسلمين ويظلم شعوبا مسلمة يضطهدها في مقدمتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تعالوا لنتحرك في هذا الموقف في إطار موقف جامع. لستم بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟ لماذا تحاولون دائما حرف بوصلة العداء إلى داخل الأمة؟ الخطر الحقيقي على المقدسات والواضح والصريح هو العدو اليهودي الصهيوني، وهو صريح في ذلك في أدبياته، في معتقداته، في مواقفه، في مخططه، في كل شيء. ومع ذلك تحاولون أن تحرفوا دائما بوصلة العداء إلى من؟ إلى الأكثر إخلاصا والأعظم صدقا وتفانيا في الدفاع عن هذه الأمة، عن مقدساتها، ومن ضمنهم الشعب اليمني الذي أثبت فعليا انتماءه الأصيل ومواقفه الصادقة، قدم فيها التضحيات بكل أشكال التضحيات. فما الذي قدمتم أنتم؟ لا شيء، قدمتم للإسرائيلي وللأمريكي الكثير والكثير. واجب الأمة أن تسعى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والمآسي اليومية التي على مرأى منكم، وأنتم تشاهدونها وتتجاهلون ذلك. هذا هو الاتجاه الصحيح. أما التفاعل الفتنوي حينما تكون المسألة مسألة فتنة وحرف لبوصلة العداء إلى داخل الأمة، تسارعون وتبادرون لإطلاق المواقف السيئة، مع أن الجميع يعرف أن الدور السعودي التخريبي في داخل الأمة هو من أكبر ما أثر على الأمة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية حتى تجاهنا في اليمن. أولويتنا واضحة، قضايانا، عدونا، ولكن السعودي هو يصر على أن يبتدئنا بالعدوان، وابتدأنا واستمر في ذلك، واستمر في الحصار، واستمر في التآمر، واستمر في حشد تحشيدات هائلة بكل ما أرفق معها من إمكانات عسكرية بهدف الإبادة لهذا الشعب والاستهداف له، والإصرار على الحصار. المشكلة هي من جهته هو، أما نحن فعدونا واضح، أولوياتنا واضحة، مواقفنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية، وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على البلد بذلك، وهكذا كل أشكال الإسهام العدواني. الخطر من شعبنا العزيز
ليس على المقدسات الإسلامية. موقفنا واضح تجاه كل العناوين التي يرفعها السعودي، هو يحمل ويحرك عناوين متعددة لإثارة الآخرين علينا. حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر، وهدفه التأليب للآخرين علينا، حتى أنه لم يكتفي من العدو الإسرائيلي ومن الأمريكي بما يقدمونه له ويشاركونه به مما أعلنوه هم من خبراء، من سلاح، من إدارة عملياتية، من غير ذلك. يطلب منهم المباشرة أن يشاركوا بشكل مباشر وبشكل كامل في العدوان على بلدنا، أن يدخلوا بكل ثقلهم في العدوان على بلدنا، ويطلب من الأطراف الإقليمية كذلك، استنجد بالكل يشاركوه في عدوانه. حمل العناوين الطائفية ويحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز، وهكذا كل العناوين التي يرى أن فيها فرصة لإثارة الآخرين والتحريض والتشويه يرفعها ضدنا، وهي كلها أكاذيب. مواقفنا واضحة وقضيتنا واضحة. السعودي مشكلته أنه يواصل العدوان على بلدنا، صعد بمئات الغارات الجوية بطائراته التي اشتراها من أمريكا، طائرات F-15 و16 وغيرها، ومن غير أمريكا، تقلع من قواعده الجوية بإدارته بإشراف أمريكي، يقصف بصواريخ كروز الأمريكية إلى بلدنا أيضا ضمن العدوان على بلدنا من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه، ومع ذلك يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور. يعني من الواضح أنه من ينفذ هذا العدوان ويعتدي، وهذه غاراته، طائراته، قنابله التي اشتراها من الأمريكيين وغيرهم، مع ذلك يصور المسألة وكأنها غارات ينفذها مرتزقته، أما هو فهو هناك لم يفعل شيئا، مع أن المسألة واضحة كوضوح الشمس. تقلع تلك الطائرات التي هي ملكه واشتراها طيارين منه أو ممن يعملون معه، ومن قواعده الجوية ومطاراته، وبالقنابل التي اشتراها وبإدارته، ويفعل كل شيء. لكن هو بهذا المستوى من الدناءة، من التغابي أيضا، لأن هذا تصرف غبي ما تعني الكلمة. الحل الصحيح هو أن يوقف عدوانه على بلدنا، وأن ينهي حصاره لشعبنا. هذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم، هذا ما نريده، هذه قضيتنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا ويعتدي علينا، وفي نفس الوقت أن ينهي حصاره لشعبنا، لأنه حصار ظالم وغاشم، وأن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته الوطنية. حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه واستقلاله وحريته. وهذا لا يعني أننا نتجاهل القضايا الأخرى، نحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة. يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق عندما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات. كذلك القضية الفلسطينية، نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا وأنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار
الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. سعودي معتد باغ ظالم مجرم.

يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان. نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه بأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، لنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والخصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان. في ختام هذه الكلمة أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وأرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة الغداء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز.

صخوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: 7:11 الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبافون أصالة وتواصل.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: لك الحمد.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: Radio Delta.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جداً في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
2: كركرة
0: ضحك من قلبك.
3: لا لا طب بص اديله رنة وهو هو هيتصل بيك.
4: رنة عارف انا موضوع رنة ده. بقولك ايه يا كريمة؟
3: نعم.
4: انت ما بتزهقيش؟
3: هو انت شايفني وحشة؟
4: هو انا بس اللي شايف كده؟
3: طبعا ما انت كنت تقعد ظهر اصلا دلوقتي انا اللي طلعت وحشة.
4: احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقاصة والحانوتي على الكمبيوتر هنا انقليه على ديسك وبعتيه المطبعة وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمة ولا مش فاهمة؟
3: قاعد
4: اوعي.
3: ماشي يا رشدي اشوف انا ولا الرقاص.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات.

0: كمية لا تكاد ترى من النظائر المشعة. يقذف نيترون واحد نحو ذرة واحدة فيقسمها فتنتج نيترونات تقسم ذرات ليحدث الانشطار الذري فيقع الانفجار النووي ليتبخر كل شيء ويقع مئات آلاف الضحايا. كل ذلك يحدث في بيكو ثانية، أي واحد على تريليون من الثانية، وقت كفيل بأن ينسف نصف الأرض. روبرت أوبنهايمر، ماذا فعلت بالعالم يا رجل؟ هذا الشخص الذي ولد في نيويورك عام 1904 لأبوين ثريين، كان نحيفا ضعيف البنية ويعاني آلام القولون. أرسله والده إلى نيو مكسيكو ليتعلم ركوب الخيل ويقوى عوده قبل أن يتابع الدراسة. سيرته مع الحياة وتفاصيل التعلم طويلة جدا. كان عبقريا في كل ما تعلمه حتى حصوله على الدكتوراه في الفيزياء وهو في 22 من عمره، يتكلم 6 لغات بطلاقة. عام 1932 وضع العالم الألماني من أصل يهودي لاسيلارد نظرية أنه يمكن استخدام المواد النووية لتوليد الطاقة عن طريق التفاعل المتسلسل، وسجل ذلك كبراءة اختراع سرية في بريطانيا حتى لا تصل إلى النازيين الذين وصلوا إلى الحكم في ألمانيا. وكأن لاسيلارد وضع مقادير السم لدمار هذا العالم. تجمع عدد من كبار علماء الفيزياء وطلبوا من الرئيس الأمريكي القيام بمشروع يحل اللغز النووي لهذه النظرية ويجعلها واقعا. فكان مشروع منهاتن السري الذي جمع العلماء من جنسيات متعددة بتكلفة زادت عن 30 مليار دولار مقارنة باليوم، وتوزعت مختبراته ومصانعه على مناطق عدة. كان الرهان الأكبر على مختبر لوس ألاموس بإدارة أوبنهايمر الذي نجح بصناعة 4 قنابل نووية لا غير، الأولى التي تمت تجربتها في صحراء نيو مكسيكو في يوليو عام 1945. وكان لب القنبلة من نظائر انشطار البلوتونيوم، ومنها استنسخت القنبلة الثانية قنبلة الرجل السمين التي ضربت مدينة ناكازاكي اليابانية بعد شهر من التجربة. أما القنبلة الثالثة فهي قنبلة الولد الصغير التي كانت تعتمد على اليورانيوم، والتي لم تجرب نسخة منها بسبب قلة كمية اليورانيوم المخصب آنذاك، وقرر الأمريكيون تجربتها بمدينة هيروشيما مباشرة، مخلفين في لحظة الانفجار فقط 125,000 قتيل. القنبلة الرابعة وهي التي راحت تخلف أحفادها النوويين إلى يومنا هذا. تخيلوا أن كمية اليورانيوم المخصب في قنبلة هيروشيما لا تتعدى 600 ميليغرام لتحدث كل هذا الدمار. طباخ السم النووي أوبنهايمر قال: إنني أخشى أن 20 مدينة في أمريكا يقطنها 40 مليون إنسان قد يتبخرون بلحظة. فماذا تقول إذا علمت أنه بعد رحيلك وصل السباق النووي إلى ما يصنع الجحيم بحق؟ إن كيلوغراما من وقود الانشطار النووي تزيد قوته 20 مليون ضعف على انفجار كيلوغرام من TNT، والعالم مع كل رائحة حرب يشتم السم النووي ويصلي حتى لا يضغط أحدهم الزر الأحمر.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات. ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروس كل يوم. تذوق معنا طعم الغذاء.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20
12: جوار مدارس صناع النجاح.
11: تليفون: 77001770
12: أو 77792-1435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911-1142 أو 77911-1145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال.
6: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio. You just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: يا عاصم على مفاجأتك. يبقى مين حضرتك؟
3: أبو محمد.
2: لازم جوز بنتك.
4: قلتش حاجة.
5: أيوة هو جوز بنتي.
2: فكري رستم عبد الحميد.
5: الله يرحمه.
2: لا أنا فكري رستم عبد الحميد.
5: ما عشان على طول. أمال إيه طبعا. طيب أنا أعمل إيه يعني؟
6: يا ابني فكري بيه بيقدم لك نفسه أنت كمان.
5: سيد الكواوي. الكواوي السيد.
2: أهلا يا سيد بيه. يظهر إننا جينا بدري حبتين.
5: ليه؟
2: لأن حضرتك لسه لابس الروب.
5: بلعه.
2: لا
5: مش فاهم إيه حكاية الروب دي.
2: برافو يا سيد بيه. انا احب البساطه جدا يا عاصم.
5: والله
2: ما بحبش البدل ابدا يا سيد بيه. ما بلبسهاش الا في المناسبات الرسميه.
5: انا كمان عمري ما لبست بدله. المره الوحيده لبست فيها بدله لقيتهم كلهم لابسين زيها. قلعتها تاني.
2: الروب
5: يا دليل على الروب.
2: لا
7: فانتاستيك. الروب حيين تعالي.
5: لا
2: لا امال الاستاذ ما تعرفناش عليه.
6: ايوه ما هو ده بقى. هو شريف بقى اللي يبقى جوز بنتي.
5: السكرتير بتاعي بس حمار. حمار وغبي. انا ما كنتش عايز اشغله عندي. ومدمن بعد عنك. مدمن برسين وبيشم. بيشم صوابع رجليه. مره لقيته ماسك رجليه وعمال يعمل

0: Radio Delta.
1: Take a break. We'll see you soon.
0: Radio Delta.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصياتٌ

0: الطيار المجنون أو الطيار الخارق الذي كسر قواعد الطيران القتالي حول العالم وأصاب أعداءه بالذهول والرعب في 18 يوما فقط. كسر القواعد والأرقام القياسية ونفذ 52 طلعة جوية كرجل خارق يتجاوز أبطال مارفل. كان هذا الطيار المصري حقيقي الذي أسقط طائرة قائد سرب الطيران الإسرائيلي وهو على حافة نفاذ وقوده، ثم نفذ مناورة الموت فدمر طائرة إسرائيلية تطارده. إنه المصري أحمد كمال المنصوري. في 15 من فبراير عام 1973، أي قبل 8 أشهر من حرب أكتوبر، جاءت الأوامر للطيارين أحمد المنصوري وحسن لطفي بالإقلاع فورا لاعتراض 6 طائرات فانتوم إسرائيلية ضعفهم 3 مرات ليخوضا أطول معركة جوية في التاريخ وقتها، فقد تجاوزت 13 دقيقة في وقت كانت أكثر مدة معركة جوية لا تتجاوز 3 دقائق. كانت طائراتهم من نوع ميج-21 الروسية في مواجهة الفانتوم الأمريكية. حملت كل طائرة من الميج ب4 صواريخ و400 طلقة، بينما كانت 6 طائرات الإسرائيلية تحمل كلها 48 صاروخا و30,000 طلقة. مواجهة مستحيلة وغير متكافئة ولأي عاقل أيا كان، فالمواجهة محسومة وسيدعس المصريون دعسا تحت هذه القوة الهائلة. حتى أن كل طائرة إسرائيلية كانت تحمل طيران، واحد للقيادة وواحد لتصويب الأسلحة. 6 طائرات في مواجهة 2، 48 صاروخا في مواجهة 8، 30,000 طلقة في مواجهة 800 طلقة فقط. وبدأت المعركة. في 30 ثانية الأولى أسقط المنصوري طائرة قائد السرب الإسرائيلي، ففتح الإسرائيليون وابلا من الرصاص ضد المصريون، وعلى مدار 13 دقيقة قاتل المصريون بشجاعة أذهلت أعداءهم ودبت الرعب في قلوبهم، لينفذ وقود المصريين وصواريخهم. فكان أمامهم خياران لا ثالث لهما، الأول هو الهبوط في الصحراء، والثاني الاصطدام بطائرات العدو وتنفيذ مناورات الموت. لم يكن زميل المنصوري لطفي لديه الخبرة في الهبوط في الصحراء، فقرر تنفيذ مناورات الموت وحول طائرته كصاروخ وتوجه بها إلى إحدى الطائرات الإسرائيلية واصطدم بها وفجرها، فتسقط الطائرتان ويستشهد لطفي. وهنا حان دور المنصوري، فماذا سيفعل؟ كانت لديه الخبرة الكافية للهبوط في الصحراء والهروب. كان لديه في خزان وقوده 100 لتر من البنزين كافيين للتحليق لمدة 30 ثانية فقط. قرر المنصوري الهبوط بالطائرة في طريق صغير للغاية لا يتجاوز عرضه 8 أمتار، حيث أن أقل اتساع لممر هبوط طائرته هو 400 متر. ليهبط المنصوري ويلمس الأرض وسرعته تتجاوز 400 كيلومتر بالساعة، ثم أوقف المحرك تماما بجانب إحدى الحافلات. اقتربت إحدى الطائرات الإسرائيلية لمحاولة قتله، ولكن انهالت عليه المضادات المصرية وأجبرتها على الفرار. انطلق الطيار المنصوري مرة أخرى نحو السماء إبان بداية حرب أكتوبر المجيدة. وأثناء التحليق فوجئ بشيء لا يتوقعه، طائرة إسرائيلية تطارده وهو في مرمى نيرانها تماما. وهنا قرر المنصوري قرارا مصيريا تنفيذ مناورة الموت الأخيرة. كانت المناورة معروفة بين الطيارين وتنفذ حينما يواجه الطيار الموت المحقق، ولكن بشرط واحد، أن يكون الطيار على ارتفاع 6,000 قدم. كان المنصوري على ارتفاع 300 قدم فقط، وفجأة وجه طائرته كصاروخ متجه للأرض لتختفي الطائرة وسط غيمة من التراب الشديد. وهنا ضحك الطيار الإسرائيلي على المنصوري ويصفه بالمنتحر المجنون، وفجأة صدم حينما وجد طائرة المنصوري تخترق غيمة الترابة وينطلق باتجاه الإسرائيلي ويدمره بصاروخ ويقضي عليه. المنصوري على قيد الحياة ليومنا هذا وفخور بلقب الطيار المجنون الذي أطلقه عليه الإسرائيليون لأنه وصف لشجاعة المصري وعدم خوفه وبطولاته.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
7: The big difference.

0: Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.